0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: جديد كايروكي ألف مراية على انرجي.

الوقت العذر ومشيت.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: كل اغنية سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
2: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
1: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد توليت على انرجي جريئة قوي.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحب إنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف بالتطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الخميس، يوم 13 أغسطس 2026. تبدأ دلوقتي ولحد الساعة العاشرة صباحا معكم سارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا. لوحدي النهاردة، وحدي أنا في البيت. فانتوا فين ورايحين فين وجايين منين وبتعملوا ايه دلوقتي حالا؟ طمنوني عليكم علشان انا بتوغوش عليكم كالعادة، وبسيبكم من يوم اليوم اللي قبله، يعني من الساعة 10 اللي قبلها، 10 الصبح اليوم اللي قبله. فعايزة كده اطمن عليكم، عايزة اعرف انتوا المود رايح فين النهاردة، عايزين تسمعوا ايه، سافرتوا، قاعدين مزبطين حاجة للويكند، عايزين تأنتخوا في البيت. فعايزة اعرف كل تفصيلة في حياتكم دلوقتي حالا. ابعتولي على رقم الاسماس 92 10، كلموني في الاستوديو على 38 35 177 او 178.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: طيب بنرش مية وبنقول يا هادي وعايزين نعرف انتوا فين ورايحين فين وجايين منين وبتعملوا ايه دلوقتي حالا من على رقم الاس ام اس 9210. تليفون كان بيرن رديت محدش رد علي فنبتديها كده يا جماعة. بخص عليكم يا جماعة. طيب عايزين نعرف النهاردة يا ترى يا هل ترى اخبار الجو هيبقى عامل ازاي النهاردة 13 اغسطس 2026. زي ما قلتلكم هيئة الارصاد الجوية بتتوقع ان النهاردة هيكون طقس جميل جدا تحفة في الجمال. هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء.

في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وكمان وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد, يعني أنه ممكن الجو يقلب فجأة, ما عنديش فكرة إيه اللي بيحصل يعني, بس هنكتشف كلنا يعني. درجات الحرارة النهاردة القاهرة العظمى هتبقى 37, المحسوسة 39, والوجه البحري العظمى 36 والمحسوسة 39. المفروض ان بكرة الموجة الحارة دي هتنكسر, هو في رطوبة مرعبة امبارح برضو على الساعة 5-6 كان في رطوبة وحر مرعب, فيعني هو في يوم الجمعة اللي هو بكرة الدنيا تظبط شوية او الطقس ينكسر او الحر ده ينكسر, فهنشوف مع بعض كده يعني يوم الحد نيجي نتكلم في هذا الموضوع. طيب عايز اسلم على البير من على رقم الاس ام اس 9210, بيقول صباح الفل والياسمين, يوم الجميل, اجازه سعيده للفنان باسم ان شاء الله, ممكن اغنيه الملكة الاحسن من عينيا. والله يعني بص اطلبوا واتمنوا, انا عايز اعرف بس مين بيسمع علشان ما احرقش في مواضيع يعني, لو مفيش حد بيسمع نشغل اغاني عادي واغاني لذيذه جدا, واطلبوا الاغاني اللي انتم نفسكم فيها, لو عايزيننا نرغي نرغي نرغي عادي, انا جاي ارغي النهارده, انا جاي على رغي وعلى اغاني لذيذه الصراحه. فالبير هتسمع ملكة الإحساس بعد الإعلان, بس نسمع بيه

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا،
6: رقمهم 16541.
7: الرقم الضريبي 530638.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
2: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
3: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
4: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
3: مع باسم كمين
4: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: طيب عايزه اسلم على ناس كتير بعت على رقم الاس ام اس 9210 مش عارفه عندي الطاقه دي منين رقم اخره 886 بيقول اغنيه الحب عيبنا لرامي صبري ده ولا صبح ولا مسا ولا اي هو عايز حاجه يعني شايفين التارجت ماشي حاضر من عينيا احمد السعدي صباح الفل يا ساره ويكند سعيد علينا كلنا مقدما يا رب ما تنسيش الفزوريز وعايزين نلعب اهو مالكيش حجه بقى احمد السعدي جواد جواد حاضر من عينيا الاثنين والله حواش ما تقوليش انك لوحدك يا ساره احنا كلنا موجودين معاكي صباح الفل صباح العسل يا حواش حواوشي صباح الفل يا حواوشي يومك تحفه في الجمال يا صاحبي في كمان يا صباح الرش يعني ايه نحن هنا ومنتظرين نسمع صوتك فكك من الاغاني وخلينا في الرغي اليوم لسه في اوله ومحتاجين نروق يومنا بكلامك عيط بس هدي نفسي زغروتي خلاص كفايه طب بقول لكم ايه يا جماعه معايا تليفون مهم جدا الو
2: الو
1: هاي مروه
2: هاي يا طمطم قلبي عامله ايه
1: ازيك يا روح قلبي من جوه
2: وحشاني
1: وانت كمان اخبارك ايه
2: تمام زي الفل
1: فينك كده
2: في البيت
1: ماذا تفعلينز
2: بسمع دي اهم حاجه عندي
1: يا نهار ابيض طب بقول لك ايه صحي يا بدري تسمعي بجد ما فيش اي حاجه ما فيش مهام
2: لا حاليا لسه اليوم مش
1: باين
2: مش اي ملامح عارفه اللي هو ايه اتقابلناش يوم بيوم عشان انا بخطط الدنيا بيبوظ
1: فاهمه قصدك قوي فاهمه قصدك جدا
2: كده بقى
1: فاهمه طب بقول لك ايه انت وانت بتكلميني النهارده قلتي لي خبر مهم جدا
2: طبعا
1: قلتي لي ان انت النهارده مش النهارده لا قلتي لي ان انت يوم الأحد القادم هيكون عيد ميلادك التحفة في الجمال واحتمال ما تعرفيش تكلمينا

0: سنة وانت طيبة يروح قلبي عقبال مليون سنة، علشان لو قررتي ما تتكلميش يوم الحد نبقى عملنا الواجب وزيادة.
1: لا مش حسيت لو قررت يعني، اللهم بارك عشان مكالماتكم كتير وانت ناس امارات امر امر امر امر امر كتير انت وباسر، فالوصول لكم صعب.
0: الله الله يخليكي والله، الله يخليك.
1: هو ده كل ما في الكلام، غير كده احنا قاطرين البرنامج ده.
0: طب حلو قوي، انا عايزه اسمع كلمتين دول على الصبح، انا مش عايزه حاجه تانية على فكره، خلي بالك.
1: لا لا لا يا لهوي، انا صار اسمع صوتها الصبح دوت كانه خلاص
0: يمكن
1: تمام.
0: اشكرك بشده يا صاحبتي.
1: عشان بس ما يزعلش
0: مننا. ما انا فاهمه قصدك. بقولك هتمي كام سنه؟
1: 25
0: يا حبيبه قلبي.
1: بقالي ربع قرن عايشه.
0: والله لسه ده انت لسه ظنونه، ولسه الايام يعني
1: الحمد لله
0: هتشيلك وتحطك وتوديكي وتجيبك
1: من كده.
0: للاسف.
1: لا والله ما عايزه لحد كده تمام يا ابن ادمين.
0: لا لا بس خلينا متفائلين، وان شاء الله كده تبقى سنه سعيده عليكي، وحاولي تكلمينا يوم الاحد. انا عارفه طبعا ان الويكند هيبقى حافل جدا جدا، بس حاولي كده ايه تصحي بدري يوم الاحد وتكلمينا برضو.
1: يعني احلى من احلى الاعياد الميلاد اللي قضيتها معايا،
0: وهنقضيها لحد كمان.
1: اوكي
0: اتفقنا.
1: بما اننا ملوك الاسود، فالاسود والجوزاء بيكونوا تيم جامد جدا.
0: ده حقيقي فعلا.
1: انا ما فيش صاحبتي الا ما يكون فيها جوزاء، لازم يكون اصدقاء قوي.
0: انا فاهمه قصدك، ما انا برضو عندي اصدقاء جوزاء، قصدي اسود كتير جدا.
1: والميزان معانا نخش
0: ده حقيقي. ده حقيقي جدا.
1: انا اي حد يقول لي انا ميزان اعرف ان انا وهو خلاص بقى كده، احنا مش هنسيب بعض ابدا.
0: عمري اسد وميزان، بس بحس اسد وجوزاء يعني اكتر.
1: والميزان على فكره بيكونوا اصحاب قوي.
0: ما احنا هو انا الجوزاء والميزان هوائيين برضو، يعني نفس الكاتيجوري، فاهمه؟
1: انا بتكلمك كاسدايه الزنطوطه كده.
0: ايوه ايوه. لا ربنا كده يا رب يكرمك كده وتحققي كل اللي بتتمنيه، وتبقى سنه تحفه في الجمال عليك يا صاحبتي.
1: ويا ريت بقى لو شغلتيلي صحة
0: الصوت. الله، ده انا كنت بصي يعني كده كده انت طلبتي الغالي فهتسمعيه كده كده، بس انا كنت مشغله لك حاجه بقى او محضره لك اغنيه بمناسبه عيد ميلادك. جاهزه؟
1: انا موافقه. اوكي انا تمام
0: خلاص، هقفل التليفون دلوقتي وخليكي سامعه بقى وتسمعي هذه الغنوه.
1: اوكي يا قلبي وقتك ماشي.
0: صباح الفل عليك يا روح قلبي، كل سنه وانت طيبه.
1: يا روح
0: باي باي.
1: طيب يا روح.
0: باي باي. طيب كمان شويه هقول لكم فزوريز النهارده، علشان تصحصح خليه مخكم المنهاره والمدمره وتروحوا شغلكم او اشغالكم او whatever you are going، وانتوا كده عاملين اي مجهود. الاغنيه دي اهداء خاص لمروه. انبسط ياسر. 1 2

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.
2: طيب عايزة صباح على مينا سعد. صباح الفل عليك يا صاحبي، يومك تحفة في الجمال، بيقولي يلا نخلي اليوم والمود في الأموريز. Good morning يا سارسوريز. Good morning يا مينا. أيمن موندي بيقول صباح الجمال واللذاذة على حبيبة قلوب الملايين، وحشتينا من امبارح. دوسي في المواضيع يا صاحبتي، هندوس في كل حاجة النهاردة، وخليكم بتسمعوا كده وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه، ونخلي كده مود الحلقة في الطالع منه، في اللذيذ منه على رأي مريم امبارح. طيب عايزين نقول فزورة، وبنقول فزورة كل يوم الصبح علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمدمرة، ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود حتى لو هذا المجهود ضئيل، زي حل هذه الفزوريز. حل الفزورة بتقول يا سعد يا وعد يا وعدي، اسم ولد من 4 حروف، لو شلت آخر حرف هيبقى فرد من أفراد العيلة. اسم ولد من 4 حروف، لو شلت آخر حرف هيبقى فرد من أفراد العيلة. يا ترى يا هل ترى احنا بندور على ايه، او ايه اسم الولد اللي احنا بندور عليه؟ اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 92 مع اساميكوا جنب الاجابه، ويعني يلا بينا نصحصح، ما تيجي نصحصح.
3: جديد شرنوبي على انرجي 5

سارة المنذر معكم لحد الساعة 10 صباحا في اسحب انرجي، وعايز اروح على رقم الاس ام اس 92100 اشوف بقى الناس بتقول ايه. هل الناس بتقول الحق الحق الحق الحق ولا بتقول ايه بالظبط؟ عادتي الواحدة دي بتبقى صعبة قوي بجد والله العظيم يا جماعة، مش عارفة انا ليه بدخلكم في حياتي قوي، ولكن لازم اتكلم. انا هعمل ايه؟ هعمل ايه والله؟ يلا ما علينا. المهم فزورة النهاردة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وهي اسم ولد من 4 حروف لو شلت اخر حرف هيبقى فرد من افراد العيلة. وعايز اقول ونوه انها ممكن تبقى اجابتين، يعني في اجابتين صح. فنص الناس بعت الاجابة اللي مش في دماغي، ونص الناس بعت الاجابة اللي في دماغي. فعايزين نقول برافو لكل الناس اللي جابت الاجابة الصحيحة. عايزين نستبعد الاجابات الخاطئة. نروح مثلا على رقم الاس ام اس 92100. عايز صباح لسلوى، صباح الفل عليكي. احمد السعدي من اول الناس اللي جاب الاجابه الصح. حواش حواوشي برافو عليك. في كمان سلمى ممدوح، صباح الفل عليكي. عبد الله فتحي برافو عليك. سلمى برافو عليكي. محمد عامر، نهال برافو. في كاميون سوزي برافو. عمرو الوكيل بقى بيقول لي يا جماعه انتوا اللي جبتوا لنا، والله العظيم انت اللي هتجيبوا لنفسك. عمرو الوكيل بيقول لي كده كده حل الاجابه الفزور، يعني جاب الاجابه الصح. بيقول بعد كده بقى طب ليه كده يا ساره، ليه المستوى نزل كده؟ فين ايام ما كنتي بتجيبي فوازير ملهاش حل؟ لا ومش بس كده، اللي كمان اللي كان كمان بيلاقي حل كنتي بتقولي له مش ده اللي في دماغي. طب هقول لك على حاجه، النهارده هقول لك فزوره عديمه المنطق عشان انت اللي جبته لنفسك، وانا كنت محوشاهم ومش عايزه اقول حاجه، بس انت اللي سألت وطلبت وانا هنفذ بصراحه. في رقم اخر 1-2-2. صباح الفل عليكي، صباح الفل عليك. مارينا برافو عليكي اجابتك صحيحه. في كمان عماد فوزي المنصوره. عاصم سعيد صديق برافو عليك برضو. صباح الفل والورد على سفراء السعاده، اسم الولد كذا. لا تصدق أشرف يوسف من المنصورة برافو عليك، ده إجابة تالتة بقى. ده أنتوا عمالين بتفتحوا دماغي، ده في أفق جديدة بتتفتح. عزة برافو عليكي، صباح الفل عليكي وصباحك تحفة في الجمال. مهاب صباح الفل عليك. في كمان، في مين كمان؟ أنا اسمي عمر وهبقى لا ده ألف مبروك، ده ألف مبروك وإجابتك صحيحة. طيب جماعة، بما أن أنتوا شايفين أن الفزورة سهلة جداً، هقولها للمرة التانية والأخيرة، وبعد كده هنيجي نرجع نقول فوازير عديمة المنطق. يعني إيه فوازير عديمة المنطق لأي حد لسه أول مرة يسمع؟ يعني أنا ساعات كده بتهف مني وبقول فوازير ملهاش حل أساسا، أو حلها برا الصندوق جدا، يعني مش حلها مش كومن. فده هيحصل النهاردة يا جماعة. حب أنوه وأبلغ إن ده هيحصل. طيب هقول الفزورة دي لآخر مرة، مع اني لسه قايلها من شوية بس هنقولها لآخر مرة. اسم ولد من 4 حروف لو شلت آخر حرف هيبقى فرد من أفراد العيلة. يا ترى، يا هل ترى ايه الإجابة اللي احنا بندور عليها؟ رقم الاس ام اس 92100.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
0: مع باسم كميل
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
4: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
5: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
4: ملك الإحساس وائل جسار.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
5: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
5: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
5: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
4: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
5: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده.
6: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان
6: كل يوم خميس من 3 ل 4
5: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب فزورة النهاردة كانت سهلة وبسيطة، اسم ولد من 4 حروف لو شلت آخر حرف هيبقى فرد من أفراد العيلة، وقلنا مش الإجابة ممكن تبقى اسم واثنين وتلاتة، فعايزين نحل بقى هذه الفزوريز علشان نخش على واحدة عديمة المنطق. بس الأول عايزين نسقف لكل الناس اللي ابتدت تجود في الإجابات. أنا كنت بدور على أمير لو شلنا آخر حرف اللي هو الري هتبقى أمي، انتوا قلتوا خالد لو شلنا اخر حرف اللي هو الدال هتبقى خال، فبروفو لكل الناس اللي عملت كده. عايز اقول بس ان عمر كان بعت لي مسج طويله شويه، بس انا قلت 4 حروف مش 3، خلي بالك انا مركزه جدا في اللي انا بعمله النهارده، انا صاحي مفوقه لكم يعني، فاهم حاجه؟ فانا كنت بدور على اسم امير لو شلنا اخر حرف اللي هو الري هيبقى امي، انتوا بقى قلتوا لي خالد، انا ما كنتش في دماغي خالد بصراحه، لكن هي اجابه صحيحه، فعايزين نقول برافو لكل الناس اللي قالت خالد اللي هيبقى خال لو شلنا الدال فاهمين حاجه. فعايزين نقول برافو مهاب، دول من اواخر الناس اللي قالت الاجابه. خالد هيبقى خالي، سهله قوي يا سودة. سالم، طب ما تيجي نشوف الصعب بيقول ايه. خالد صباح الخير. كاترين برافو عليكي، في رقم اخر 464 برافو. خالد وامير ده الاثنين بقى، ده حد قال لي الاثنين او هو اسمه امير مش عارف، ممكن مش عارف. خمسة ده رقم اخره 543، رقم اخره وحيات كتير جدا، واثنين ربنا يخليك لينا، ميرسي قوي. اجابتك صحيحه. عمرو الوكيل، طب يلا انزلي بالتقيل وحشتني المرمطه من عينيا حالا انزل بالمرمطه. في احمد السعدي، يا وعدي برافو عليك. في كمان محمد عطا، جاسر شمس، سامي، لا يا جاسر يا شمس، انا قصدي نشيل اخر حرف مش اول حرف، فاجابتك خاطئه. خالد عمر، محمد عطا، صباح الفل، صباح الفل عليكم. يا صباح الفل والياسمين، انا عبد الرحمن اول مره اسمعك وان شاء الله هسمعك على طول. الاجابه خالد، برافو عليك، شكرا، ويا ريت تسمعنا على طول. على فكره انا قلت لك على 3 اسماء في الرساله، ده عمر انا قلت لك ونوهت ان انا بدور على اسم من 3 حروف من 4 حروف مش 3. حازم بيقول امير، برافو عليك، اجابتك صحيحه. فيك عمين صباح الجمال يا ساره، بحبك جدا جدا، انت احلى بدايه لليوم. الاجابه خالد يبقى خال، وعايزه اسمع اغنيه دلع النساء لكاظم الساهر هدير محمود من عنايه هدير. في كمان معك على طول، الاجابه خالد. طب بصوا بقى يا جماعه دي، بس ما تشتكوش ها، انا ماليش دعوه على فكره، يعني لو اتضايقتوا مني هو على فكره عمرو الوكيل السبب مش انا يعني، بس قلت اقول لكم ان هو اللي بيطالب بفوازير عديمه المنطق وملهاش اجابات صريحه وواضحه، فانا ماليش دعوه. طيب فاسمعوا بقى هذه الفازوريز. طيب فزوره عديمه المنطق، لما تيجوا تجاوبوا عليها على رقم الاس ام اس 9210 لازم تفكروا بره البوكس، بره الصندوق. والفزوره بتقول الفزوره بتقول ليه القرد بيضحك لما بياكل موز؟ يا ترى يا هل ترى ليه القرد بيضحك لما بياكل موز؟ اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210، ويا ريت اساميكم جنب الاجابه، ولو سمحتوا فكروا بره الصندوق. شكرا.
2: دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
3: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: طيب لسمعكم سارة المنذر لحد الساعة 10 صباحا في اصحاب انرجي. عايزة اسلم على احمد السعد، يا وادي يا وادي، اللي بعت الاجابة على رقم الاس ام اس 92100. في كمان رقم اخره 719 اجابة خاطئة، واحمد السعد برضو اجابته مش هي دي الاجابة اللي في دماغي.

يا وكيل صحيح، انا مش سامعاك خالص، مش سامعه صوتك يعني. بعد اذنك بس ايه، عايزين اجاباتك عشان انا مستنيه الاجابه دي على احر من الجمر. طيب، فزوره عديمه المنطق، يعني هتفكر بره الصندوق علشان تحلها، يعني اجابتها تفهم للاخر يا جماعه. ليه القرد بيضحك لما بياكل موز؟ اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 92102، وهقولها مره كمان وخلاص عشان عندي حاجات عايزه اتكلم فيها، فمش فاضيه انا دلوقتي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 هو 6,000 جنيه و360، في كمان عيار 24 7,000 جنيه.

0: 1960، سعر الجنيه هو 51,296، سعر الأنصة 227,919. طبعا الأسعار دي قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. لو عايزين تعرفوا أكتر اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: جديد توليت على انرجي، جريئة قوي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
2: ليه القرد بيضحك لما بياكل موز؟ والإجابة طبعا دي كانت فزورة برا الصندوق لأي حد لسه فاتح الراديو مش عارف أنا بهزي في إيه طبعا. والإجابة اللي أنا كنت بدور عليها اللي برا الصندوق اللي out of the box كانت إنه عشان بيحب الموز وهي فاكهته المفضلة، والواد ما بيصدق. يا ستار القرد ما بيصدق يلاقي فاكهته المفضلة. يا جماعة سوف أدير كل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة، منهم رقم آخره 677، في كمان أحمد السعدي علشان فاكهته المفضلة وما صدق لقاه تقريبا. ولا خيشت يا سارة؟ لا ما خيشتش يا صاحبي، إجابتك صحيحة. في كمان صباح الفل يا سارة، عاوز أسمع أغنية بقى سلطان الجديدة بكلم نفسي، حاضر من عناية الاثنين. صوتي راح فجأة. في كمان عمر الوكيل. عمرو الوكيل بيقول لي اذا كان السعدي جابها غلط مستنيه مين يحلها. لا هو جابها صح خلاص، هو جاب الاجابه الغلط في الاول بس بعد كده راجع نفسه وجاب الاجابه الصحيحه. في كمان صباح الفل عليك يا ساره، انا هاني لطفي والاجابه القرد مش بيضحك اصلا، هي بره الصندوق بس مش دي الاجابه اللي انا كنت بدور عليها، انا اسفه جدا. في عمرو الوكيل راجع نفسه وبعت قال ممكن يكون عشان دي فاكهته المفضلة، أظن برا الصندوق خالص، هي برا الصندوق جدا. شكرا. يومنا سيد بتقول صباح الخير على أحلى صورة، أنا مش عارفة الفزورة بس عندي خمسة يا حبيبة قلبي. أنت متابعني على الإنستجرام ولا إيه؟ ماشي حاضر، بعتيلي صورهم وأنا هحاول أحطهم عندي على الإنستجرام بيج وأشوف لو حد عايز يتبناهم. حاضر. في رقم لا حازم اكشلي بيقول عشان بيزحلق باقي القرود بالبشر. لا مش دي الاجابه انا بدور عليها، بس هي بره الصندوق فعجبتني برضه. رقم اخره 0117 بيقول 0117 ايه 017 بيقول اكل عيش بالنسبه له مش بيتسلى، برضو اجابه بره الصندوق، فنحييك برضو ونسقف لك. يعني كل الناس اللي فكرت بره الصندوق بأبريشيات دم بصراحة، فبروفو عليكم يا جماعة. طيب النهاردة عايز أتكلم في حاجة يعني كنا بنتكلم فيها مبارح كده أنا وناس صحابي، بس حاسة أن أنا عايز أتكلم بمنكم صحابي فعايز أتكلم معكم فيها. بتكلم النهاردة أو عايز أتكلم عن الفيرست إمبريشن أو الانطباع الأول. إيه أكتر حاجة بتخلي شخص يعمل عندك باد فيرست إمبريشن أو يعني أو انطباع أول وحش، رغم أنه ممكن يكون شخص كويس جداً؟ يعني ايه الحاجة اللي بتخليك تاخد انطباع وحش عن شخص اول ما بتقابله؟ الحاجة اللي بتقفلك كده منه، يعني هل لما مثلا الشخص بيتكلم كتير، هل لما بيتكلمش خالص؟ يعني عايز اعرف منكم انتوا رأيكم في هذا الموضوع. اكتر حاجة بتخلي شخص يعمل عندك first impression وحش، رغم انه ممكن يكون شخص كويس جدا جدا جدا جدا. ممكن بقى نرغي في هذا الموضوع، أو لو مش قادرين ترغوا ابعتولي على رقم الأسماس 9210 رأيكم في هذا الموضوع، لأنه موضوع شائك شوية بالنسبة لي، كان في حاجات كتير قوي فعايز أعرف هل أنتوا بتفكروا في حاجات مختلفة ولا أنا اللي مختلفة ولا إيه اللي بيحصل بالظبط. يلا بينا.

0: اكتر حاجه بتخليك تقفل من شخص ويديك كده باد امبريشن او باد فيرست امبريشن ليه؟ يعني اكتر حاجه بتخلي شخص يعمل عندك الباد امبريشن ده او انطباع اول وحش، رغم انه ممكن يكون شخص تحفه في الجمال عادي يعني، بس انت اللي فاهمه غلط او مثلا هو عمل حاجه قفلتك منه. فعايزين نروح كده نشوف الناس بتقول ايه على رقم الاس ام اس 92 10. في عمر الوكيل بيقول لما يقعد يتكلم عن نفسه كتير او لما يفضل يتباهى بانجازاته اللي انا مش مهتم بيها. انا زيك قوي في الحته دي قوي، ودي بتبقى مديه حته نرجسيه كده متخفيه ليك وليها وليا. في حد بيقول انا شخصيه رغايه قوي وبتعود على الناس بسرعه، فالشخص معلش عشان بس هي فرانكو قراب فانا بحاول افك الخط، بس انا شخصيه رغايه قوي وبتعود على الناس بسرعه، فالشخص القافل ومش بياخد ويدي في الهزار ده بيدي لي باد امبريشن. لا بس ممكن في يعني بحس انه في ناس ما بتبقاش عايزه مثلا تهزر بطريقه معينه في الاول، بتبقى مثلا ممكن تتفهم غلط بطريقه ما، فبتبقى بتوبزرف الاول يعني بتشوف مثلا ايه الدنيا فيها ايه، بتعمل سكانينج يعني هل مثلا هزاره ده هيمشي مع الناس دي، عشان انا هذا الشخص شويه يعني. فانا فاهمه انت قصدك ايه، بس يعني انا دايما بيبقى عندي برضو تحفظات بطريقه ما كده بتفهم غلط جدا على فكره. انا ناس كتير جدا بتاخد عني فيرست باد امبريشن او طبع اول وحش، وبيفتكروا ان انا بقى شايفه نفسي قوي ومش عارف ايه وتنكه جدا وبتاع، بس انا مش هذا الشخص تماما مطلقا يعني. ممكن تكون خلقتي بتدي هذا الامبريشن ولكن انا مش هذا الشخص مثلا. فانا فاهمه انت بتكلمي في ايه، بس ساعات احنا بنبقى قاعدين بنسكان كده الناس اللي حوالينا يعني، عايزين نشوف مثلا الشخص او الشله اللي احنا قاعدين معاها دي هتتقبل حاجات معينه في شخصيتي ولا لا، هتتقبل طريقه هزاري ولا لا، عشان بس ما اخشش عليهم كده برجلي اليمين والناس تتخض مني. فاهمين حاجه؟ فين انا داخله عليكم انتوا؟ طب معانا تليفون مهم جدا يا ايمن.
1: يا صباح الفل،
0: يا صباح الورد والياس. عمين
1: عامله يا صاحبتي؟
0: عامل ايه ايمن؟
1: انا بخير الحمد لله، انت الاخبار؟
0: انا تمام الحمد لله. كنت جاوبت على فزوره القرد بس انا لسه واخده بالي منها دلوقتي، انا اسفه.
1: لا لا ولا يهمك.
0: طب ما تجاوب على الملأ.
1: قلت عشان يمكن الاشجار بتقول له نكت مثلا.
0: ده انت بتجود خالص بقى، ده انت رايح بره الصندوق جدا
1: جدا جدا.
0: بس عجبني الاداء، برافو. هنزغرط لك زغروتيز. بس حلو قوي كده. بقول لك ايه،
1: اتفضلي.
0: ايه اكتر حاجه بتقفلك من شخص او بتديك باد امبريشن عنه او باد فيرست امبريشن او انطباع اول مش حلو؟
1: بصوا حاجتين، حاجه منهم زي يعني بتفق مع عمرو الوكيل بشده ومعاكي طبعا. الشخص اللي هو بيفضل يتباهى بنفسه، بيفضل يتكلم عن نفسه كتير قوي، سبيشالي لو اول مره اشوفه او اول قاعده لينا نقعدها مع بعض.
0: اوكي، اللي هو انا عندي كذا، انا رحت كذا، انا بعمل كذا، الحاجات دي صح؟
1: بالظبط. ودي بالظبط. وفي تاني حاجه بقى دي الاهم بالنسبه لي يا ساره، ودي عايز اقول لك يعني بتستوقفني كتير قوي، الشخص اللي هو بيبقى قاعد مترصد للي حواليه، اللي هو بينتقد كل اللي حواليه على الملا.
0: يا ستار يا رب.
1: انت فاهمه ده؟ لان انا مقتنع دايما بمقوله النصيحة على الملأ فضيحة. انت لو في نيتك هتنصحني او هتعدل عليا في جزء بيني وبينك
0: صح،
1: ممكن يعني في البرايفت في الشات في اي حاجة. فالشخصيات دي لا، يعني اللي هو بيفضل يعلق ويعقب على كل تصرفات اللي حواليه، ده شخص ببقى يعني عارفة ببقى تحت بريشر وانا قاعد معاه، فاهمة ازاي؟ اللي هو لا، بيبقى شخصيات مش مريحة اطلاقا.
0: بس هل الشخصيات اللي انت قصدك عليها دي ممكن تعمل حاجه زي كده او يعني تدي نفسها الحق انها تنتقد حد وهي لسه بتحاول تتعرف عليه اساسا؟
1: قابلتهم للاسف.
0: بجد؟
1: والله قابلتهم.
0: لا دول مقطعين البطاقه بقى يا استاذ ايمن.
1: لان انا بطبعي برضو عايز اقول لك، لما بقعد مع حد اول قعده ببقى يعني ببحبح بالكلام معاه. فانا زي ان هما بياخد عني انطباع لا، اللي هو يبقى ايمن بقى هيتقدم مننا بقى اي حاجه، انت فاهمه؟
0: عشان كده فهمت قصدك
1: بالظبط. فلا الشخصيات دي يا ساره لا تطاق، ويعني بيبقى مش حابب اقعد معاهم فيما بعد اصلا.
0: طب ما عشان كده انا بقول، عشان انا برضو ساعات بتفهم غلط في يعني في حاجات كتيره جدا، لازم في الاول ما تبقاش اللي هو نفسك قوي يعني، ما تبقاش انت 100%، لازم برضو تبقى بالتدريج كده. انا ايمن دلوقتي 1.5، انا دلوقتي ايمن 2.5، انا دلوقتي ايمن برو ماكس، فاهم حاجه؟ يعني بتدي لنفسك المساحه ان انت برضو تعرف الناس اللي انت قاعد معاها اكتر، او يعني تبقى مكتشف كده هل انا هبقى مثلا لما ابقى على طبيعتي اكتر هم هيفهموني صح ولا غلط، او هياخدوا عليا بطريقه ما انا ممكن ما تعجبنيش في the end of the day ولا لا. ففي حاجات
1: فاهم يعني بالضبط دي، دول صحابي الانتيم دايما بيعلقوا عليا دايما في الحته دي، يقولوا لي ما تحاولش دايما في اول قاعده مع الناس لسه اول مره نقعد معاهم تبقى ايمن اللي هو معانا. لا
0: صح، انا موافقه جدا معاهم،
1: بيبقى لازم يبقى في اتيتيود مع اول قاعده اللي هو لا أنا انت قاعد اول قاعده مع ناس لا اللي هو بتجس نبض بالبلد
0: ده بالظبط. اه بس مش لازم اتيتيود، ما هو الاتيتيود ده برضو هيدي فيرست باد امبريشن او هيدي انطباع اول وحش، ان انت بتديهم اتيتيود او ان انت مديهم مثلا اللي هو انا مش عايز اتكلم معاكم بقى عشان انا شايف نفسي وكده، فاهم؟
1: ايوه
0: بص
1: هي
0: معادله
1: صعبه
0: ده حقيقي. اي اجري يا ايمن، انت منورني النهارده ونورتنا امبارح، ونفسك تسمع ايه معانا النهارده يا طنا يا هنطنا؟
1: نفس المكان بقى نجمتنا المتوهجه.
0: مش معقول كسفتني واحرجتني يا ايمن.
1: لا بليز شغليها بليز.
0: حاضر حاضر بقالي كتير ما سمعتهاش والله. صباح الفل عليك
1: بجد، على فكره لسه سامعها على اليوتيوب امبارح.
0: لا والله لا نشغلها بقى،
1: نشغلها بقى.
0: اه برنامج برنامجنا والاذاعه اذاعتنا
1: والهوا هوانا
0: والهوا هوانا. شكرا. صباح الفل عليك يا حبيبي.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل. باي باي. يومك حلو. باي باي. طب استنى اقفل. طيب لو عندكم حاجات تانية بتضايقوا منها عايزين تشاركوها معايا دلوقتي، شاركوها معايا على رقم الاس ام اس 9210. كلموني في الاستوديو زي ما ايمن عمل كده بالظبط على 38351771 او 178. ايه اكتر حاجة ممكن تقفلك من شخص او تديك عنه first bad impression او انطباع اول مش لذيذ؟ وممكن الشخص ده يكون شخص جميل جدا جدا، او مثلا لو تعرفت عليه بعد كده او الناس بتقولك مثلا لو انت تعرفت عليه اكتر هتحبه جدا. فبعتولي كده على رقم الاس ام اس وقولولي كمان عايزين تسمعوا ايه. يعني مثلا عايز اتكلمني وقال لي ان هو عايز يسمع جنات الاغنية الجديدة، فنسمع جنات ونرجع تاني.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190602026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا،
4: رقمهم 16541.
5: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.
6: High voltage electronic music.
7: علي الفولتو كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين back to back ساعة مع مارتن جاركس.
8: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
7: وراها ساعة مع Armin van Buuren.
9: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
7: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: طيب يعني النهارده كنا بنتكلم عن الفيرست امبريشن او الانطباع الاول، وبالذات الباد فيرست امبريشنز او الانطباع الاول اللي ما بيبقاش كويس قوي اللي بتاخده عن الناس لما بتتعرف عليهم for the first time او لاول مره. ومش عارفه انا ليه English all the time النهارده، بس انا اسفه يعني. المهم كنت بقول ايه، يا نهار ابيض، ذاكره سمكه والله العظيم، حاجه بجد ربنا يكون في عونكم وفي عوني وفعون بنتي وفعون الناس اللي تعرفني. لازم انهي دلوقتي، انا هنهي كده كده. بس يعني كنا بنتكلم النهارده عن الفيرست امبريشن او الانطباع الاول الوحش اللي بناخده عن الناس اللي اول مره بنتقابل معاهم، مع ان ممكن يبقوا هم ناس كويسه جدا جدا، بس المقابله الاولى ادتنا هذا الانطباع عنهم. من على رقم الاس ام اس 92100، في حد بيقول يا ساره صباح الفل، انا بعت لكم ردتيش عليا، انا قربت اوصل الشغل وعايز اسمع اغنيه بقى سلطان بكلم ناس. شغلتها يا باشا، شغلتها، معليش حرج. في عمر تقريبا بيقول لما بيكذب وانا ابقى عارف انه كذاب. على الناس اللي بتكذب دي وبتبقى انت عارف ويخش في عينك كده. بس انا بحب قوي الحاجات دي بقى لما ببقى يعني كمان عارفه ان هم بيكذبوا. بس انت هتبقى عارف منين؟ صحيح، ما انت لسه اول مره تقابله، يعني هتبقى عارف منين ان هو كذاب وانت اول مره بتقابل هذا الشخص. بس انا بتكلم عامه بقى عن الناس اللي بتبقى بتكذب عامه وانت بتبقى عارف. دي سبيشال كيس، دي عايزه حلقه اصلا لوحدها يعني. طيب في رقم اخره 273 بيقول الشخص اللي فاكر نفسه هي جوت مي فيجرد اوت من اول ثانيه، واللي هو انا جامد قوي يا بنتي. يا عم اسكت بقى، ده فاهمه قصدك، واضح ان انت بنت، فاهمه قصدك جدا. طيب مروه بتقول صباح الفل، بيتكلم الناس اللي بتتكلم او بيتكلم بقه مفتوح وبيكلم الويتر وحش وضوافره طويله، لو مش بنت بيقول يا جميل. فاهمه قصدك يا مروه. في علي علوش، انت فين يا صاحبتي؟ انت بقالك كتير قوي مختفيه وانا مش عاجبني هذا الاداء عامه، بس يعني تمام. صباح الفل يا صاحبتي، انا بتقفل من الفتي اللي عارف كل حاجه في الدنيا وبيصحح لك معلوماتك. لا دي ما بتتعملش كده، لا انت عارفه دي اصلا كذا، وكان كذا كذا. لا يا حبيبي مش حصه فيزياء هي، فاهمه قصدك قوي. ده وائل منصور جدا على فكره، مع انه صاحبنا يعني وكل حاجه، بس هو هذا الشخص جدا يعني. بس هو طبعا جميل. في حد بيقول ايه ده، دي ماهي سلامه اللي كانت كاتبه من اول ثانيه واللي هو كذا كذا. ماشي، صباح الفل عليك يا ماهي. في عمرو الوكيل بيقول انا من كتر ما بقعد اسمع اكتر ما بتكلم مع الناس، اول مره اشوفهم بيقولوا لي كنا فاكرينك تنك، انا ابعد ما يكون عن انت جميل جدا يا عمر، انت حبيب قلب الملايين يا استاذ عمرو الوكيل. ابراهيم الثروه، صباح الفل، عايزه وردي يا ابراهيم. صباح الخير يا سوسو، بضم صوتي للي طلب على نفسك بسرعه من فضلك، من عينيا جوز ومناخيري نوز. للاسف النهارده الحلقه خلصت خلاص، لكن هكون معاكم انا وباسم يوم الحد اللي جاي، لان هذا هو الحال من الحد للخميس من الساعه 8 الصبح للساعه 10 الصبح. من بعد على طول هتسمعوا ملكه كل المواسم الفنانه القديره ملكه الترتر والبروبرو سلمى قاسم في شفت الصبح، هتكون معاكم من الساعة 10 للساعة 12 الظهر. كنت معاكم سارة المنذر، هسيبكم مع أغنية فنانة الأغنية الواحدة سارة المنذر. على نفسك، كنت معاكم سارة المنذر برضو تاني، بحبكم قوي قوي. Have a great weekend. خمسة موا وخمسة هوانيو.

0: الساعة دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها النهاردة، مع الاخذ في الاعتبار ان النهاردة يوم الخميس وويكند وفي نص 8، يعني عايزين فرفشة زقططة مود حلو لذيذ. طبعا بفكر نبدأ كده اول كام اغنية من الاغاني الجديدة نظرا لانه في البومات كتير قوي قوي قوي حلوه، فتعالوا نبدا يلا بشرنوبي 5.

0: مايند. شفتي بقى، شفتي التربيه الفنيه، التربيه النوعيه. طيب لا، اصل ساره دلوقتي كانت عامله لي تيست، كانت مشغله لي اغنيه جديده بتاعت بهاء سلطان بتاعت اعلان. اه خدي مايك، خدي مايك. ايوه اغنيه اعلان جديده.
1: أغنية لسه اعلان جديده. عشان برضو اوضح اكتر، هو فيها الفنان احمد مالك قايم بدور لذيذ قوي في الاعلان.
0: ماشي.
1: الاغنيه بقى شبه اغنيه
0: اه،
1: فانا كنت مشغله لها اغنيه بقى سلطان بتاعت الاعلان، اللي هي مش هينفع نشغلها هنا عشان هي مش عندنا اصلا.
0: بالظبط. اغنيه اعلان.
1: اغنيه اعلان لو جات لنا اعلان يا ريت.
0: بالظبط. لو ما جاتش يبقى خلاص.
1: بالظبط كده. ولكن الاغنيه دي قلت لها الاغنيه دي شبه حاجه مهمه قوي قوي يا سلمى.
0: فقعدت اعمل حاجات منتال منتال منتال
1: لحد ما عرفت الاجابه،
0: لحد ما وصلت. طب بقول لك ايه، اختبرك انت كمان اختبار منتال
1: في الاغاني.
0: بجد. طب بصي، الاغنيه دي اغنيه لطيفه شبهي بالملي. في اغنيه تانية لحد تاني قديمه شويه يعني، الانترو بتاعت المزيكا مع انترو الغنى شبهها بالملي.
1: بس هقول لك على حاجه.
0: ايه بقى؟
1: اغنيه معروفه ولا اغنيه من اغانيك؟
0: لا لا معروفه، واقول لك اسهلها لك، لفنانه معروفه.
1: اوكي. طب
0: فنانه ايقونيه.
1: طب يلا.
0: مش فنانه عاديه.
1: مش معقولة.
0: حاولي بقى تعرفيها لوحدك.
1: يلا
0: يلا بينا. بصي ركزي في الانترو.
2: جديد لطيفة شبهي بالملي على انرجي.

0: ابني بروفيسور
1: برافو يا ساره برافو يا ساره. ساره عرفتها يا جماعه، عايزه اختبركم انتم، مش هحرق لكم دلوقتي كل حاجه.
0: برافو.
1: هل عرفتوا انتم كمان ولا لا؟ ابعتوا على 92 100.
0: سمع في ابي
2: جديد لطيفه شبهي بن ويلي على انرجي

0: انا عاجبني ان انتوا عملتوا حاجات منتال ابعد من اللي انا وساره عملناها. يعني هي ساره عرفت نفس اللي كان في دماغي وبرضه سمعتها لحد تاني قبل كده يعرف نفس اللي في دماغي, بس انتوا بصراحه جبتوا حاجات تانية بس عماله افكر فيها حاسه برضه فيها منها شويه. الاغنيه اللي احنا كان قصدنا عليها يا جماعه الانترو بتاعتها شبه دي اغنيه اليسا اللي هي الفرحه اللي انا فيها دي كلها ترجع ليك. طبعا ما ينفعش اكملها او ما كانش ينفع اغنيها من الاول, بس بحاول افهمكم اللحن انه هي نفس الانترو بتاعه المزيكا ونفس الفايب ونفس اللحن اللي في الاول. يعني في بقى ابراهيم الصراوه بيقول ومين اختار شيرين؟ عرفتيها يا ساره؟ قعدت افكر برضو حاسه فيها منها شويه الطلعه اللي في الاول بتاعه الكلام, ممكن او تبقى قريبه منها. وعمرو الوكيل بيقول دي دخلت اغنيه الجنات اعتقد انا دنيته, حاسه دي بعيده شويه يا عمرو, بس يكفيك الحاجات المنتال اللي انت عملتها. فصباح الفل يا عمرو, صباح الفل يا ابراهيم, وكمان صباح الفل لمصطفى الضوي بيقول صباح الفل يا لومي, نفسي اسمع دنيتي اتغيرت لحمائي. وطبعا الاغنيه دي بحبها قوي بس هي للاسف للاسف مش موجوده, الالبوم ده كله مش موجود, فممكن تختار حاجه بقى جديده لحمائي من الالبوم الجديد والعبها لك على طول. في عمر بيقول ايه ده مع تعطيل حركة المرور لأني بركن على جنب وبرفض أتحرك غير لما تخلصي وكمان خصم عشان بتأخر على الشغل. شكرا يا أسطورة. في إيه يا عمر؟ ليه لازم يبقى في مشكلة حصلة بسببي وتشايلني ذنبك؟ سواء أن أنت تشايلني ذنب تعطيل حركة المرور أو يعني تشايلني ذنب خصم ليك في الشغل. طب ما إيه رأيك؟ ممكن تسمعني وأنت سايق في الطريق عادي, وممكن لا مش ممكن الصراحة متأخرش على الشغل, لو شغلك 10 وأنا ببدأ 10 أكيد أتأخر على الشغل, بس ممكن تسمعني وانت في الشغل. حاسة أن أنا يعني بحرضك على حاجة مش صح أن أنت تروح الشغل ما تركزش وتسمع الراديو, ولكن يعني لو أول ساعة بتبقى مريحة في الشغل ممكن تعمل كده. لا لا صباح الفل يا عمر, وإن شاء الله توصل شغلك بألف سلامة. طيب 92 100 رقم الأسماس, قولولي بقى نفسك تسمعوا إيه النهاردة؟ أول كام أغنية كده أغاني جديدة لذيذة عشان تليق بمود الصيف والويكند وشهر 8 ويوم الخميس وكل الحاجات الحلوة اللي احنا عايزين نتبسط بيها. فاختاروا معايا أغاني حلوة وأنا أسمعكم بقى بعد الأد بريك أغنية من ألبوم تامر حسني جديد. أنا عامة الألبوم فيه أغاني كتير عجباني, ولكن فيه أغنيتين معينين قوي دول ماي فيفوريت, واحدة منهم بنت مين كده كده لأن أنا بلعبها لكم كل يوم تقريبا, والتانية هي الأغنية اللي هسمعها لكم بعد الأد بريك على طول.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده, إيه الكتمة دي؟ مش إيه بقى أنت والحر؟

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: قد اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ايوه زيما

0: احسبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: Energy 89.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: طيب تعالوا نشوف بقى الجو ايه اخباره هذه الويكند. مبدئيا النهارده درجه الحراره العظمى في القاهره 37 والمحسوسه 39، طبعا عشان الرطوبه بتعلي شويه درجه الحراره. بالنسبه لبكره هتقل درجه، الصبح هتبقى 36، بعد كده يوم السبت هتقل درجه، لا مش هتقل درجه، هتبقى برده 36، ومن الحد بقى تبدا ايه تقل درجه، الاثنين تقل درجه وهكذا. بس يعني الجو طبعا حر اليومين دول، لان احنا عارفين ان في موجه حاره اصلا من اول الاسبوع، فهي مكمله شويه في الويكند، فلازم تنتبهوا الناس بقى اللي مسافره او كده، خدوا بالكم طبعا. وزي ما احنا عارفين بيل شارك عشان ما يجلكش دور بتشامس. بس عايزه اسلم على مصطفى الضوي بيقول طب بلاش دنيتي اتغيرت، خليها شارموفرز يا ملكه الكوكو. حاضر عنايه يا مصطفى، الاغنيه جاهزه. بس انا قعدت بقى افكر نلعب ايه شارموفرز، بقى افتكرت الاغنيه دي ان هي بجد وقت ما نزلت انا كنت يعني بشغلها كتير جدا جدا جدا على الراديو، كنت بسمعها كتير، واغنيه مودها حلوه قوي. فتعالوا نسمعها يلا مع بعض، عيدوا رقصتي شارموفرز محمود الليثي وحسن الرداد.

في ايه؟ في اس ام اس من الاول من ابراهيم السراوي عايز يسمع اغنيه علي الالفي الجديده. حاضر هشوفها لو موجوده اكيد هلعبها يا ابراهيم. في حازم حازم بيقول انت فقريه جدا يا سلمى. والله فقريه لا، حاجه حلوه ان انا يعني فقريه لذيذ، مش فقريه ان انا فقر يعني. بيقول لي والترتر ده قصته ايه؟ ده انت شكلك لسه جاي جديد او سمعت طراطيش كلام فعايز تتاكد. بص يا سيدي احكي لك القصه سريعا. انا يعني بحب البهجه، بحب السعاده، بحب ان انا ارصع بعض القطع في لبسي بالترتر، مش ترتر يعني. احب مثلا ايه ابقى لابسه ساعه ففيها خط كده من الاسترس، مثلا الكوبايه اللي بشرب فيها قهوه كان فيها ترتر، مثلا كان عندي شنطه فيها حته كده مرصعه بتلمع كده يعني. فسارة المنذر اطلقت عليا لقب بملكه الترتر بسبب الموضوع ده، لان سارة طبعا بيزك جدا، بتلبس الوان يعني بيزك which is دي اذواق يعني. عادي سارة البسي اللي انت عايزاه، سيبيني البس ده انا عايزاه، ليه من متضايقه مني؟ فبس فطلعت عليها هذا اللقب ونشرته بقى في كل حته على الهواء مباشره، فكل الناس بقت مسمياني ملكه الترتر. بس تمام انا متصالحه مع ده، والله انا بقيت مقله في استخدام الترتر يعني، بستخدمه في الاعياد والمناسبات وساعات في حاجات ابسط من قبل كده، والله كوبايه الترتر بتاعتي اتكسرت فما بقتش بجيب كوبايه الترتر، عشان بس نبقى موضحين الدنيا. طيب 9200 رقم الاس ام اس، قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه. انا في موضوع كده شغلني عايزه اتكلم معاكم فيه، بس الاول عايزه اسمعكم اغنيه تو ليت حقك عليا من الالبوم الجديد. عامه في كام اغنيه كده بداوا يعلقوا معايا قوي من الالبوم، فدي واحده منهم، فقلت اسمعها لكم. واللينك جاي هرغي معاكم بقى في موضوع، فصحصحوا بقى وركزوا معايا كده.

طب بصوا بقى يا جماعه، الحوار ده كان ترندنج على تيك توك، وبعدين الدنيا هديت شويه وبعدين الناس طلعت تعلي على الموضوع تاني. كان ايه بقى الحوار ده؟ بالنسبه للعرايس، عروسه فرحها قرب، طلع بقى في حاجه، في انواع من العرايس، مش اي واحده تتجوز خلاص زيها زي غيرها، لا بيقول لك في برايد تايب اي وبرايد تايب بي. ده كان بدايه الموضوع، كان هنا كان اي وبي. طيب مين بقى البرايد تايب اي؟ البرايد تايب اي دي اللي هي بتصعد الامور جدا في التحضيرات، تروح بقى تجيب فستان الفرح كاستمايزد ومعمول ليها هي بس، وبتروح تحجز قاعه معينه قوي، تحجزها قبلها بكام شهر وفي يوم معين علشان تبقى ظابطه مثلا الجو ومش عارف ايه، تروح تجيب مثلا الجولري بتاعتها من مكان معين، بتحدد نوع البرفان من قبلها بخمس شهور، بتحجز مع الميك اب ارتست والشعر من بدري، بتعمل بقى برايدز ميدز وتخليهم يلبسوا الوان معينه ويعملوا رقصة ويتمرنوا عليها، ويعني اللي هي ايه، بتعمل كل حاجة زي ما المفروض تتعمل، كل حاجة متحضر لها، كل حاجة مدروسة ومظبوطة. دي البرايد تايب ايه. طيب بدأ يطلع بقى نوعية تانية من البرايدز على تيك توك، اللي هم برايد تايب بي، اللي هم ايه بقى، مش مهتمين. ليديا قدامي بترفع ايديها ان هي هتبقى برايد تايب بي، لا استني انا لسه جايلك في الكلام. طيب دي بي ده فابا في ايه؟ تايب بي دي بتعمل ايه؟ بتعمل ان هي مثلا كانت واحده طلعت تحكي، قالت يا جماعه دي نصايح من برايت تايب بي، تقولها البرايت تايب ايه عشان تسهل عليها دنيتها، اللي هو حبيبتي مش لازم كل حاجه تبقى كده. فقعده بتقول بقى انا اصلا الفستان بتاعي ده انا نزلت جبته عادي من مكان ما فصلتهوش يعني ليا، او انا يعني رحت جبته قبل الفرح باسبوعين، القاعه انا حجزتها لاست مينت، الفوتوغرافر كلمنا واحد صاحبنا هو اللي جه صور كده، اللي هو ايه مش كل حاجه بقى ليها رولز ومحضراها قوي، مش عارف ايه الاطباق يا جماعه، انا نزلت النزهه جبت اطباق من هناك عادي، ما طلبتش بقى الطقم اللي مش عارف ايه منين وكده. فدي برايت تايب بي. فبدات تخش بقى برايت تايب ايه تتخانق معاها، تقول لها وانت ازاي على قلبك مراوح كده، انت ازاي مش عامله حساب لفرحك ومش محضره كل حاجه من بدري، ده شيء موتر جدا. فالترند كان هنا لحد ما ظهرت برايت تايب سي. دي شاحن دي اكيد، والله العظيم بجد. تايب سي دي بقى بتعمل ايه؟ طالبه فستان الفرح من ويب سايت كده هتبقوا عارفينه، اللي هو اللي في الصين ده، عارفينه الش ده، طالبه منه فستان الفرح اصلا ماشي، وبتقول ان هي اساسا ما عملتش فرح، هي عملت كاتب كتاب وعزمت الناس قبلها باسبوع ويلا يا جماعه تعالوا ومش عارف ايه وكده، وان هي ما نزلتش اساسا حتى النزهه تجيب الاطباق والشوك والمعالق، هي خلت مامتها تجيب لها. لو انت معديه كده ماما وانت بتجيبي دي ما هو بقى انت الاي دي اعلى واحده، دي المهتمه قوي، في بي دي نص اهتمام، سي دي بقى اللي هو انا اصلا مش في دماغي فرح ايه، فاهمه قصدي؟ بس وخلت مامتها بقى هي اللي تجيب لها الاطباق والصيني والحاجات دي. وايه في عريس ما مش عارفه بقى، هل تايب سي دي عندها عريس اصلا ولا مش مهتمه برضو بالموضوع ده؟ فانا مش فاهم، ممكن بقى تايب دي هي دي اللي انا هعمل احتفاليه، هحجز مثلا في كافيه وده يا جماعه فرحي وما فيهوش عريس، اعتقد ده الليفل الجاي. تايب اس لا ما انا مش هنلحق نوصل كده، تايب اس ده ما بيعملش حاجه اكيد، ده طيب اس ده سنجل اكيد، اس سنجل معروفه. لا بجد والله، فانا شايفه ان الموضوع اللي هو ايه اللي بيحصل، ممكن ما اكونش مع تصعيد الامور قوي في الفرح، ان كل حاجه لازم تبقى مظبوطه من على الفرازه، بس انا مثلا شخص بيتوتر وشخص بيحب يرتب اموره، فاكيد هبقى محتاجه احضر لفرحي من بدري. فالسؤال هنا بقى بعد كل السرد اللي انا سردته ده، اي عروسه اتجوزت قريب او اتجوزت من كتير عادي جدا، تقولي هي انهي تايب من العرسان، العرسان ازاي، العروسات جمع عروسه عروسات عرايس، انتي نوع من العرايس في دول، انتي تايب ايه ولا بي ولا سي، وحكولنا التفاصيل بقى، علشان مثلا تايب بي تهون على تايب ايه ان حبيبتي انتي مش لازم تصعدي الامور في كل حاجة، او تايب بي تقول لتايب سي يا بنتي انتي مستهترة جدا كده، يعني تعالوا نكربة كل تايب يخليه في حاله. ليديا بتقول كده، طب ما انتي كده بوظيلي موضوع الحلقة. ده بقى مروح يعني بعد كل اللي انا قلته ده، ما كل واحد يخلي، لا مش هنخلينا في حلنا، ايه رايك بقى وهنفتح موضوع للنقاش، وكل واحده اتجوزت او هتتجوز او في دماغها هتتجوز تقول لي هي انهي تايب من التايبات دي، ومع التعليل يعني ليه انت شايفه ان انت المفروض تبقي كل حاجه مظبوطه، او ليه انت شايفه ان جماعه عادي صباح الفل يعني ومجرد يوم، يعني اشرحوا لي، خشوا في التفاصيل معايا اكتر لو سمحتوا على 92 100. ولو حد في قلبه حاجه بقى عايز يرغي ويحكي لنا تفاصيل اكتر يكلمني على 3 8 3 5 1 7 7 او 1 7 8.

0: طيب عايزه اسلم على شوشته بعتها بتقول بونجور سلمى حبيبتي وحشتيني، اخر مره كتبت لك كانت الاربع الاسبوع اللي فات، من وقتها مش لاقيه وقت ابعت لك والاستماع كمان كان قليل. لا يا حبيبتي ولا يهمك، يا رب بس تكوني كويسه، يعني يا رب تكوني مسحوله في حاجه لذيذه ان شاء الله ومنوره الدنيا يا شوشته. في حازم بيقول لي سيبك انت البسي اللي يعجبك، بجد انت مبهجه، انت بهجه اليوم، ربنا يحفظك، ربنا يخليكي يا حازم والله العظيم تسلم. المسج دي هصورها ان شاء الله لساره عشان كل ما تعترض على الترتر اموريها لها. في رقم اخر 363 بيقول بمناسبه الطيب، بصوا الإفي انا مش قادره اقوله، مش قادره اطلع مني، كاتب ايه بقى بالعربي؟ ها كاتب بمناسبه الطيب سمعينا الطيب احسن العدوية. انت شايف كده يعني؟ انت شايف طب اني طيب احسن ايه ولا مين ولا بجد إفي اقوله عادي عشان اقول لك الحقيقه، انا بقول افيهات شبه دي بس بحاول ان انا ما اقولهاش على الهوا، بس تمام يعني لو هتفتحوا لي السكه دي هروح معاكم للاسف، حاول تقفلها عليا لو سمحت يا رقم اخر 363. في عمرو الوكيل بيقول الرجاله تايب اف، بيجيب البدله قبل الفرح بيوم، بيحلق قبل الفرح بثلاث ساعات، بيعزم صحابه قبلها بكام يوم، ليه مصعبين الامور قوي كده؟ عمرو ما تستفزناش يا عمرو، انتوا اصلا تحضيرات الفرح بالنسبه لكم ابسط مننا بكتير قوي قوي قوي، يعني ماشي بص المفروض حجز القاعه وان انت تعزم الناس وكده ده بيبقى محتاج يبقى قبلها بفتره، ولكن وانت مفروض على فكره الراجل بيتدخل فيه ده بعد اذنك يعني، فاهمه انه برضو دي تفاصيل كتير المفروض تتدخل في الحجوزات وفي الحاجات دي، بس في حاجات بقى بتاعت البنت نفسها، يعني هي مثلا الودينج بلانر هي اللي هتركز معاه عشان الديكور يبقى بشكل معين والكوشه شكلها معين عشان تبقى ترندنج وكده، انتوا ممكن التفاصيل دي ما تبقوش فيها، بس ما تستفزوناش يعني، احنا عندنا فستان فرح بيبقى داهيه قد كده وعندنا ميك اب وعندنا شعر وعندنا جولري وعندنا ليله كبيره قوي سعادتك، فانتوا كده كده اصلا انتوا في التايب اف يعني انا معاك في ده، بس ما تقولناش مصعبين الامور ليه، ما انتوا حاجتكم اسهل في المطلق اصلا مش في الافراح بس، ففهم يعني قدرنا شويه عمرو اكتر من كده لو سمحت. طيب 92 مية رقم الاس ام اس، كنت بتناقش معاكم في ترند كده طالع على تيك توك ان هم مقسمين العرايس لثلاث انواع، تايب اي وتايب بي وتايب سي. الاي دي اللي هي البنت اللي مهتمه بكل تفصيله وبتحضر وبتجهز قبلها بشهور، تايب بي دي اللي هي ايه مش مهتمه قوي عادي تنزل تجيب فستان من اي حته وتمشي الدنيا، تايب سي دي بقى اللي هي اصلا انت تبقى شاكك ان هي عروسه من كتر ما هي لا تكترس عادي، ايه يا جماعه نطلب فستان اونلاين من الموقع اللي احنا بنحبه في الصين ده اللي احنا عارفينه كلنا، يلا نخلي ماما وهي معديه كده تجيب لي ست اطباق نمشي حالنا بيهم كده، ده النظام. فعايز اعرف انتوا من انهي نوع في دول، ولو فرحكم عدى او فرحكم لسه جاي او ايا كان، عايز اعرف رايكم انه ليه انتوا هذا التايب، ابعتوا لي على 92 100.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي،
2: احب بوس الشباب لبعض،
1: مش هيبقى انت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: في عمر بعت SMS بيقول أختي فرحها كان من سنة تقريبا مفيش محل أساس ولا محل فساتين ومفيش محافظة سابتهم دوختني معايا. كنت عامل زي النحلة من محافظة لمحافظة. يا نهار أبيض, دي مش طيب إيه عادي, دي طيب إيه بلس. ده مش إيه برو ماكس بجد, يا نهار أبيض. بس على فكرة يعني أنا مع ده. ليه بقى؟ لأنه يعني ده جواز يا جماعة, ده يعني ده بيت بيتبني وحياة كاملة بتتبني, فطبيعي ان الواحد يبقى عايز يعمل احسن حاجة وطبعا يشوف احسن options موجودة. فمفهوم ان احنا بنعمل مجهود زيادة في حاجة زي كده وبنلف وبتاع, يعني هو برضو ايه مش عيد ميلادها يعني, فاهم؟ ده فرحها, فحقها ان هي تعمل كده. انا بس ببقى مستغربة فكرة انه اللي هما التايب سي بقى اللي هو احنا عادي جدا, احنا اللي هو ده مجرد يوم عادي خارجين خروجة عادية يعني, فده بالنسبة لي غريب. بس في ناس بيبقى عندها وجهة نظر انه ليه نصعب الدنيا على نفسنا وعايزين نتبسط وعايزين الدنيا تبقى بسيطة وخفيفة, مفهوم برضو يعني, هي وجهات نظر. واعتقد ده بيبقى ليه علاقة اصلا بالشخصية في المطلق, يعني انه هل الشخصية دي بتصعد الامور في الحاجات كلها وبتبقى عايزة كل حاجة تبقى مظبوطة قوي, ولا بالنسبة لها اللي هو انا كده كده اي حاجة يعني وهي ماشية, المهم ان احنا هنتجوز وخلاص. فمش عارف يعني, بسمع برضو رأيكم في هذا الموضوع. كده كده كان حد طالب الطيب احسن, وطبعا طالبها بإفيه, بس يعني انا بحبها الصراحة فممكن نلعبها. ولكن زميلتنا العزيزة ليديا نادي طالبة هذه الأغنية سبيشال ريكوست, فممكن نسمعها الأول وبعد كده نسمع طيب أحسن. واللي نفسه يسمع أي حاجة طبعا بيبعت لي على 92 100.
2: جديد تامر عاشور على أنرجي. نزلت اتمشيت,

الطيب أحسن محمد عدوية هنسمعها دلوقتي حالا. هو اللي نفسه يسمع أي حاجة يبعت لي على 92 100 عشان أجهز مع بعض بلاي ليست الساعة اللي جاية.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100. كنا بنتكلم عن موضوع العرايس اللي بتصعد الأمور في تحضيرات الفرح

0: ضيق، وبدل فلوس الفرح نطلع عمرة أحسن ومن الدوشة بتاعت الفرح دي كلها، وبعد كده نقضي شهر العسل. صباح الفل يا أحمد، وعامة دي خطة في منتهى الذكاء. يعني بص، هي برضو إيه بتختلف من شخص لشخص، إنه إيه الأولويات. أنت بالنسبة لك أنت وخطيبتك الأولوية إن أنتوا تسافروا تعملوا عمرة وبعدين تتفسحوا بعد كده وتطلعوا شهر عسل وكده، فده بالنسبة لكم أولى من يوم هتقعدوا بقى إيه تحضروا له كتير وتعزموا ناس ودوشة فعلا وتفرهدوا مش عارف إيه. في ناس مثلا بالنسبة لها لأ، هو الفرح ده مجرد يوم، فأنا عايز اليوم ده يفضل محفور في ذاكرتي طول الوقت وابقى بفرح مع الناس اللي حواليا وكده. فكل حد بقى حسب هو ايه اللي بيبقى اولى بالنسبه له. بس طبعا ربنا يكملها لكم على خير ان شاء الله، وابقى طمنا كده يبقى عزمنا على الفرح. في رقم اخره 939، اه ده عمر بيقول اول اغنيه كانت لشرنوبي، قلت اخلي طلبي للساعه الثانيه، عاوز اغنيه بعد الليل لشرنوبي لو سمحتي. حاضر عينيا يا عمر، هتشتغل حالا. وفي شيماء بتقول لي عايزه اغنيه خمسه بتاعت شرنوبي. يا شيماء صباح الفل، بس احنا اصلا اول اغنيه بدانا بيها في الحلقه كانت اغنيه خمسه، فدلوقتي هنسمع بعد الليل. في شوشتة بتسال هو في اتجاه معين النهارده لاختيار الاغاني؟ مفيش اتجاه معين غير ان احنا مش عايزين عكننا، لان النهارده خميس وويكند وفي نص تمانية وصيف وكده، فعايزين نتبسط ونفرفش يعني. في كمان شريف نبيل عايز اغنيه لشكون. حاضر هشوف الاغنيه لو موجوده نلعبها على طول. وعمر بياكد على اغنيه شرنوبي. حاضر حالا اهي، حالا حالا.
1: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.

جماعة بجد الأغنية دي حلوة قوي، بعد الليل لشرنوبي. عايزة أقول لكم بقى على حاجة لذيذة قوي، إن الأغنية دي كلمات وألحان وتوزيع شرنوبي، يعني حاجة في منتهى اللذاذة الصراحة. بجد شرنوبي عامل السنة دي شغل حلو قوي، والألبوم بجد حلو، يعني حتى لو استغربتوه شوية في الأول بس بتلاقوا الأغاني بتلزق، فاللي هو إيه اللذاذة دي؟ لا بجد الألبوم حلو جدا. طيب في محمد كمال بيقول صباح الخير، والله أنا نازل في دماغي أطلب الطيب أحسن، لقيتها اشتغلت. ممكن بقى ولا كل لمحمد فؤاد، صباح الفل يا محمد كمال. وشفت بقى في حد كان طالبها عامة، مش أنا مختارها من دماغي، فلذيذ ده إن أنت بتفكر في أغنية تلاقيها. وحاضر جهزت أغنية ولا كل لا.

محمد فؤاد هنلعبها. بالنسبه بس اللي كان طالب اغنيه لشكون, هو كان طالب اغنيه لالا, انا ما لقيتهاش, لقيت فطوم ولقيت على موج البحر, فممكن تختار حاجه منهم العبها لك بعد الاد بريك على طول. انا كنت مختاره واحده بس لو انت اخترت الثانيه العب لك اللي انت هتختارها اكيد. في مين تاني, رقم اخره 741 بيقول ممكن ابعت لمراتي باكينام عيد ميلاد سعيد عشان عيد ميلادها بكره. طبعا ممكن تبعت لباكينام كل سنه وهي طيبه, وان شاء الله تكون بتسمعنا دلوقتي, انت بس ما قلتش اسمك, ولكن كل سنه وانت طيبه يا باكينام. في مديحه وتوفي, ليه الحزن, ليه الحزن, ليه يا مديحه وتوفي, بتقول صباح الفل يا سلمى عايزه ونندم عمرو دياب حيران لمحمد فؤاد كده يا قلبي لشرين, يعني فاهمه حاجه الثلاثه نكد. وانا لسه عماله اقول لكم يا جماعه خميس وصيف ويكند عايزين نتبسط, فممكن يعني نطلع من عباءه الاحزان وتختاري حاجه تانية والعبها على طول. فيلا اختاري حاجه لذيذه كده فرفوشه وابعتي لي على 92 100. في اهو شريف نبيل بيقول لي فطوم جامد برضو يا سلمى بليز بروسيد. عايزه اقول لك ان انا كنت مختاره فطوم فعلا فتحف. ماشي خلاص يلا هنسمع بعد الاد بريك, واللي نفسه يسمع اي حاجه يبعت لي على 92 100. ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق, انا خلقي ضيق جاهز, مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: طيب تعالوا بقى نقرا الاس ام اس. في البير بيقول البير وهنا صباحك ورد يا ملكه الترتر، ممكن اغنيه لو كان كلام ماما تسمع. صباح الفل يا البير انت وهنا، وحاضر عناية الاغنيه جاهزه، بس الاول كان في حد طلب محمد فؤاد ولا كل، فهنسمعها الاول وبعدين نسمع الاغنيه اللي انت عايزها. في كمان حازم بيقول هايباري اليوم شويه يا سلمى، لعبي زومبي لشارموفرز، حاضر عناية جهزتها برضو بعد كلام ماما. في مي تقول صباح الفل على احلى ملكه الترتر وصاحبه كل المواسم سلمى قاسم، يا ريت سمعيني اغنيه شبرا وبنات شبرا. صباح الفل يا ميوي، انت بتطلبي الاغنيه دي عامه من امبارح، والمفاجاه بقى ان انا لقيت الاغنيه موجوده فممكن نسمعها. حاضر بالترتيب بقى، خلاص انتوا فاهمين النظام. يعني في رقم اخره 731 بيقول صباح الخير يا سلمى، انا ايه كنت عايزه اقول لنور جوزي كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد جوازنا الاول، كل سنه وانا قاعده على قلبك، ولو ينفع ابعت له اغنيه مش حبيبي بس الانغام صباحك فل. صباح الفل يا ايه، وطبعا يعني كل سنه وانت طيبه انت ونور، ربنا يخليكم لبعض يا رب يا رب يا رب. وحاضر طبعا الاغنيه موجوده وجاهزه، وهعمل لكم الاهداء تاني بقى لما اجي العب الاغنيه. فبما ان في اغاني كتير متراكمه عليا، يلا بينا نبدا نسمع الاغاني دي، واللي نفسه يسمع حاجه يبعت لي على 92 100.

طيب يا جماعه، لقيت عندي كده شويه معلومات قلت ما بخلش عليكم بيها، لان احنا كنا لسه بنتكلم من شويه عن الافراح وعن فكره تايب اي وتايب بي وتايب سي من البرايدز او من العرايس. فطبعا اللي انا هقوله دلوقتي ده ما بيعملوش غير تايب اي، اللي هم اللي بقى بيبقوا مركزين قوي في كل التفاصيل وعايزين كل حاجه مظبوطه وعايزين يعملوا جميع انواع الترندات في الفرح وكده. بيقولك انه مؤخرا بقينا بنسمع كتير قوي عن حفلة توديع العزوبية سواء للعريس أو للعروسة. ممكن تلاقيها مثلا خروجة عادي مع الصحاب، ممكن تبقى سفرية كام يوم، وممكن تبقى حفلة. بس السفريات دي تحديدا أنا بشوفها كتير قوي مؤخرا عند البنات، إن هم صحاب العروسة بيسافروا وغالبا بيروحوا الجونة. يعني ما أعرفش إيه السر في الجونة إن هم بيروحوا يعملوا الباتشلورات هناك، وبتبقى سفرية يعني سفرية تصعيدية بقى، بيروحوا يقعدوا كام يوم وكده. فالناس طبعا بتقول، او كلنا يعني لما بنشوف الموضوع ده بنقول دي اختراع جديد، دي تقليعة جديدة لسه طالعة مؤخرا وبتاع. ولكن المفاجأة انه ده مش ترند جديد ولا حاجة ولا اختراع جديد، الحكاية اصلا اقدم من كده بكتير، وترجع لقبل الميلاد اساسا. تقولي ازاي يعني؟ اقول لكم، استنوا بالله اقول لكم كل حاجة. بيقولك انه اصل الحكايه بيرجع لليونان القديمه، وتحديدا مدينه سبارتا في القرن الخامس قبل الميلاد. كان اصحاب العريس خصوصا الجنود يعني بيتجمعوا معاه الليله اللي قبل فرحه، بيقعدوا بقى ياكلوا مع بعض كده ويتسامروا ويهزروا ومش عارف ايه، علشان بيحتفلوا بصاحبهم انه هينتقل من حياه العزوبيه للحياه الزوجيه. يعني من الاخر كده اللي هو ايه، اخر ليله للصحاب بقى مع بعض وهم فري وكده قبل ما يدخل عش الزوجيه. تمام. بيقولك بقى عند الستات، فكانت الاحتفالات وقتها مختلفه ومرتبطه اكتر بالطقوس الدينيه. بيقولك كانت العروسه بتقدم قرابين للالهه استعدادا للجواز. ماشي، يعني برضو مش عارفة ايه الفكرة، بس هم كانوا مقتنعين بكده وقتها. تمام. يمكن عشان ربنا يبارك لهم يعني في الجوازة او كده. وبعدين بيقولك مع الوقت بقى كل بلد بدأت تعمل طقوس خاصة بيها. يعني مثلا السويد في القرن 17 كانت العروسة بتقضي اخر ليلة قبل الجواز مع صاحبتها في احتفال فيه اكل واستحمام ولمة بنات. زي كده ايه اللي هم لما البنات دلوقتي اللي هو يقرروا يروحوا سبا مثلا، سبا داي وكده، وكان نفس الحاجة بقى وقتها. بيقولك في اسكتلندا كان في طقس رمزي غريب شوية، وهو ان العيلة والصحاب يغسلوا رجلين العريس والعروسة كنوع من الاستعداد لمرحلة جديدة في الحياة. يعني شيء غريب جدا. عارفين هقول لكم حاجة، فاكرين كان فيلم كتكوت دلوقتي تقريبا، فيلم كتكوت لما كان بيقول ان انا بغسل وشي وكعوب رجلي عشان وشي يفتح، هو ده نفس الوضع، بغسلوا رجليهم علشان يعني يخشوا على حياه جديده، بيستعدوا يعني للحياه الجديده. بيقول لك بالنسبه بقى للرجاله، شكل الباتشلوريت بارتي دي كان اللي نعرفه دلوقتي، يعني بيقول لك ما ظهرش مره واحده، لانه في القرن 19 كان بدا تنتشر تجمعات كده اسمها ستاج بارتيز، ودي كانت عباره عن رحلات صيد او حفلات عشاء او شواء او عروض ترفيهيه، وبعد كده ارتبطت تدريجيا بالجواز. يعني هي دي اصلا كانت يعني طلعات بيطلعوها عادي لهم شباب طالعين يصطادوا او يشووا او كده، ولكن بعد كده قالوا طب ما نبقى نعمل نفس نوعيه الاحتفال دي قبل ما صاحبنا يتجوز وكده. بيقول لك ولكن مصطلح اصلا حفله توديع العزوبيه او الباتشلورات دي ده ظهر لاول مره سنه 1922. يعني ده الكلام ده من زمان جدا، يعني مش حاجه جديده او كده. ففي كلام تاني برضه هقول لكم عليه في هذا الموضوع، نسمع بس اغنيه عشان الاغاني متراكمه عليا.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: طيب انا قعدت احكي لكم بقى عن تاريخ حفلات توديع العزوبيه، وقلت لكم ان هي بدأ اصلا من قبل الميلاد وكده. بيقول لك بس حفلات بقى العروسه تحديدا الباتشلورات اللي هي بتتعمل دلوقتي دي، الشكل الاقرب للشكل بتاع دلوقتي ده بدا ينتشر في الستينيات، لما بدا يبقى فيه ستات كتير بقى بتدخل سوق العمل وكده، بقت العروسه بتحتفل مع زميلاتها وصاحباتها قبل الجواز. وبعدها في السبعينيات بدات الحفلات تاخد شكل اقرب لحفلات الرجاله، ان هم بيخرجوا بقى يعني يروحوا مطاعم، يروحوا نوادي، يخرجوا، يبقى في حاجة لذيذة بتحصل يعني. بيقولك بقى ولكن في العقود الأخيرة الموضوع اتطور جدا، وإنه الموضوع بدأ يتحول إنه هي بس مش مجرد خروجة أو قعدة، بدأت تبقى رحلة كام يوم أو حفلة كبيرة، أو حتى في ناس بقى مؤخرا بقت بتعمل احتفال مشترك للعريس والعروسة مع كل أصحابهم. ودي انا حاسه ان دي اصلا ضد الفكره، ما هو توديع العزوبيه يعني انت دلوقتي مثلا سنجل او انت سنجل، فاصحابك او صحابك بيتجمعوا معاكي يحتفلوا بيكي. طب ما لو هما الاثنين بقى يتجمعوا مع صحابهم، فين المميز في الموضوع؟ طب ما خلاص استنوا بقى، في فرح هتحتفلوا كلكم مع بعض برضو، فليه تحتفلوا مرتين؟ ده بقى ده تصعيد، ده برضو اللي هو ايه نظام البرايد اي بلس ده. بيقولك في الاخر يعني الفكره نفسها اتغيرت، ولكن هي الفكره مش فكره اللي هو توديع عزوبيه عشان حد متضايق، ولكن هي فكره انه الشخص خلاص داخل على شكل حياه جديد ومختلف، فالناس بتحب تفرح، فانا شايفه ان عادي ان الناس تفرح، وانا من الناس اللي بتلكك انا عايزه افرح وخلاص يعني، مش وخلاص طبعا عايزه افرح وخلاص، ده الموتو، اللايف موتو بتاعي، بس قصدي انه يعني لو في اي فرصه ان احنا نتبسط ما نتبسط يا جماعه، رايي الهضبه عمرو دياب خلينا ننبسط. فعادي لو في اوبشن ان احنا نعمل احتفاليه، نعمل قعده حلوه، نعمل خروجه حلوه، نتجمع مع صحابنا تحت مسمى ان احنا بنحتفل بشيء حتى لو الشيء ده تافه او ملوش لازمه، لا يلا يا جماعه نتجمع ونحتفل ونتبسط وننشر البهجه في المكان يعني. بس كده 92100 رقم الاس ام اس لو حد عنده اي طلب اغاني يلحق يطلبها على طول على 92100.
2: لكل حد بس

طيب في محمد طنطاوي بيقول صباح الفل يا سلمى، ممكن أغنية شكرا لمصطفى حجاج أهديها لرفيقة حياتي ياسمين. صباح الفل يا طنطاوي، وصباح الفل يا ياسمين، عشان واضح إنها بتسمعنا. وحاضر هدور لك على الأغنية لو كده نلعبها، بس إيه يعني أنا دلوقتي بحاول على قد ما أقدر إن أنا أقلل كلام وأكتر أغاني عشان ألحق ألعب لكم كل اللي نفسكم فيه قبل ما الحلقة تخلص. فالأغنية اللي جاية دي أنا أول مرة في حياتي ألعبها على الراديو عشان مي طلبتها، فتعالوا نسمع أغنية ريكو شبرا.

0: كيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: فولت وكهرباء الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهاي فارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
2: طيب الأغنية اللي جاية دي بقى اتطلبت من آية، علشان كانت بتقول لنور جوزها كل سنة وانت طيب، علشان ده عيد جوازهم الأول، وبتقول له وكل سنة وانا قاعدة على قلبك، وبتهدي له هذه الأغنية. فتعالوا نسمعها يلا، من أغنية بحبها جدا جدا جدا لأنهاني.

طيب عايزه بسلم على كل الناس اللي بعتت على رقم الاس ام اس. في عندنا مديحه وتوفي كانوا طالبين حاجه الحكيم، للاسف مش هنلحق والله نلعب اي حاجه تاني، الحلقه خلاص بتخلص. في كمان البير لعبنا لك الاغنيه اللي انت عايزها البير، محمد طنطاوي انا دورت على الاغنيه اللي انت عايزها للاسف ما لقيتهاش. في عمر بيقول ايه ده 252 الف ثانيه اقامه جبريه من غير هرمون السعادة، بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه ومحتاجين أجهزة أكسجين لحد ما الراديو ينور تاني يوم الحد. بجد التصعيد الذي أعشقه يا عمر، والله مش معقول. وانت قعدت تعدهم ان هم يبقوا 252 ألف ثانية لحد يوم الحد، مش معقول يعني، مجهود يحترم الصراحة يا عمر، وربنا يخليك يا رب، وشكرا على الكلام الأميزنج ده. وبيقول يا ريت تشغل لنا أغنية كلوديا الشمالي يا حبيب الروح، تونسنا في الانتظار. هتونسكوا، هتقعد معاكم الويكند كله الأغنية ده كم دقيقة يعني. وأنا للأسف ما لقيتهاش برضه يا عمر. في شيماء بتقول الله عليكي يا سلومة ولتي مسلطنانة، الله عليكي حبيبة قلبي يا شيماء، أنا مبسوطة جدا إن أنت متسلطنة، دي أهم حاجة بالنسبة لي. في مي بتقول أنا وخطيبي قاعدين دلوقتي بنسمعك وهو طالب منك أغنية لو طلبتي مني عنبة، لو طلبي روحي كمان أديكي سنين، دي الأغنية كلها ولا إيه الموضوع ده؟ وراضي وفرحان وهو أول مرة يسمعك. طب أولا نقول لخطيبك صباح الفل ومنور الدنيا، ولكن دلوقتي أنتوا بعتين وأنا بروح، يعني أنا خلاص شفت الصبح خلص والأسبوع كله خلص وأنا مروحة باي، فأنا مش هلحق أن أنا حتى أقعد أدور على الأغنية اللي أنتوا عايزينها ولاقيها، فسامحوني بقى ما تزعلوش، واسمعنا تاني يا خطيب مي لو سمحت عشان ألحق ألعب لك كل اللي نفسك فيه. طيب وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، وخلص هذا الأسبوع كله من شفت الصبح. كنت معاكو سلمى قاسم، بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. اتبسطوا بقى بالويكند ونتقابل يوم الحد الجاي. وهسيبكم كمان دلوقتي تسمعوا أغنية زياد زازا وزينة الجديدة، الأغنية لسه نازلة جديدة لانج، فهنختم بيها دلوقتي ونتقابل يوم الحد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.
2: انرجي مزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJ.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخ

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: جديد على انرجي، مروة نصر. انا خايفة لو

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد تامر عاشور على انرجي. نزلت تتمشيت

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: هتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: البرنامج اللي جاي دي جي توك مع باسم كميل.

0: ده حلو صح.
1: دلوقتي ديجي توك مع باسم كميل.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. دلوقتي الساعة 3 والنهاردة يوم الخميس، يعني حلقة جديدة من دي جي توك بتبدأ معاكم دلوقتي حالا. أنا باسم كميل ومعايا دي جي، طبعا منجيلكم كل يوم خميس في نفس الميعاد عشان نعرف مع بعض آخر أخبار وتطورات عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. النهاردة مجهز لكم أخبار كتيرة قوي، وطبعا الخبر اللي مصر كلها بتتكلم عليه بقالنا أسبوع كامل هو خبر أرقام التليفونات اللي ممكن تكون متسجلة بالرقم القومي بتاعك لكن هي مش بتاعتك وانت مش بتستخدمها خالص. الموضوع على مصر كلها بتتكلم عليه. طبعا هنتكلم على ايه، بس تعالوا اقول لكم النهارده بالترتيب كده هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن ان شات جي بي تي اخيرا عمل تحديث الناس كلها كانت مستنياه من بدري. هقول لكم كل تفاصيل التحديث ده وتستخدموه ازاي في حلقه النهارده من ديجي توك. هنبدأ طبعا نتكلم عن الخبر اللي مصر كلها بتتكلم عليه، وهي الأرقام اللي بتبقى متسجلة بالرقم القومي بتاعك لكن هي مش بتاعتك، وطبعا دي غلطة من شركات المحمول. ففي شوية قوانين كده جديدة اتخذت من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب علشان يحدوا من الموضوع ده ويمنعوه تماما، ويبقى بجد الشخص صاحب الرقم هو بجد اللي متسجل باسمه أو بالرقم القومي بتاعه. طبعا اهم سؤال الناس كلها كانت بتساله، طيب لو في حد مثلا اخذ رقم معمول برقمي القومي انا وعمل مثلا جريمه او عمل مشكله، هل اللوم او هل التبعيه للمشكله اللي هو عملها دي هتعود عليا انا بما ان الرقم متسجل برقمي القومي انا ولا لا؟ هقول لكم كل التفاصيل، وهقول لكم كمان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال ايه في السؤال ده اللي كل الناس بتسال عنه. في خطوه ما حصلتش قبل كده خالص، شركه ابل هتضطر اللي هي تستخدم حاجة جوه التليفونات والكمبيوترات بتاعتها. صيني كانوا رافضين تماما اللي هم يستخدموها قبل كده، لكن بسبب علو أسعار حاجة معينة هيضطروا اللي هم يبدأوا يجربوا هل فعلا هنقدر نستخدم المكون الصيني ده ولا لا، ويا ترى هينزل في المنتجات الجديدة بتاعتهم اللي هتنزل بداية من السنة الجاية ولا لا. كل التفاصيل هنعرفها في خبر النهاردة. وطبعا لو بتسمعوا دي جي توك على طول كنت قلت لكم شوية أخبار أو كانت في الماضي إشاعات إنه الآيفون الجديد بالأخص اللي هينزل أول الشهر الجاي اللي هو الـ 18 برو والـ 18 برو ماكس أسعارهم هتغلى في العالم كله، لكن الموضوع ده شكله هيبقى حقيقة. فمعنى كده إن هو مش بس هيغلى في مصر لكن هيغلى في العالم كله بسبب حاجة أوريدي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة. هقول لكم كل التفاصيل والأسعار المتوقعة للتليفونات الجديدة اللي هتنزل السنة دي في حلقة دي جي توك. وطبعا هنختم الحلقة النهاردة بالتيك توك تريندينج ساوندز اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. كل ده هنتكلم فيه في حلقة النهاردة من ديجي توك. هنبدأ كلامنا بالتفاصيل بعد ما نسمع الأغنية الجاية ونرجع نكمل حلقة النهاردة. يا رب تعجبكم ويا رب تفيدكم، واسمعوها علشان بجد الحلقة مليانة أخبار مهمة.
1: انتوا بتسمعوا دي جي توك مع باسم كميل.
2: يلا بينا نبدأ أخبارنا النهاردة بالتفاصيل في حلقة ديجي توك. وأول خبر عن شات جي بي تي اللي نزل ميزة جديدة الناس كلها كانت مستنيها. شركة أوبن إي آي، الشركة اللي هي أصلاً شركة الأم اللي تبعها شات جي بي تي، أعلنت عن اللي هم هيوقفوا فرض أي حدود استخدام على المحادثات النصية للمستخدمين، يعني السبيتش شات، يعني لما تتكلم مع شات جي بي تي، وده هيكون في الحسابات المجانية الفري وكمان حسابات جو، وده بداية من الأسبوع الجاي في أغسطس 2026 في خطوة استراتيجية وصفها الخبراء بالتحول التاريخي اتجاه إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع. والتحديثات دي عملوها علشان يلبوا تطلعات ملايين المستخدمين عالميا اللي هم يعملوا محادثات نصية غير محدودة من غير ما يصطدموا أو يقفوا بحد أقصى للرسائل أو انقطاع جلسات العمل، وإن هم ما يقدروش إن هم يتكلموا مع شات جي بي تي في في نص مثلا المحادثة لو احنا بندور على معلومات مهمة شات جي بي تي بيساعدنا عليها. فمن الآخر كده الحسابات المجانية وحسابات جو كان ليها ليميت في السبيتش تكستس، لكن بداية من الأسبوع الجاي أوبن إي آي قالت إن الليميت ده هيتشال تماما وتقدر تفضل تتكلم مع شات جي بي تي زي ما انت عايز، وده لحسابات الفري وحسابات الجو. خطوة كويسة جدا بالأخص للناس اللي بتعتمد على شات جي بي تي في شغلها وفي الأبحاث اللي هم بيعملوها، بس طبعا أي نتيجة شات جي بي تي هيطلعها لنا لازم نتأكد منها من مصادرنا الخاصة. طيب نسيبنا من شات جي بي تي وأوبن إي آي ونروح على الموضوع اللي مصر كلها بتتكلم عليه بقالها أسبوع وشوية، وهي خطوط التليفونات اللي اكتشفنا فجأة اللي هي متسجلة على الأرقام القومية بتاعتنا. نتعامل معها إزاي وإيه الخطوات الجديدة اللي أخدوها عشان يحدوا من الموضوع ده؟ هقول لكم كل التفاصيل بس بعد الأغنية اللي جايه.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، وطبعا الخبر اللي علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات اللي مصر كلها بتتكلم عليه بقالها اسبوع تقريبا، هو اكتشاف ملايين من المستخدمين ان في خطوط تليفونات متسجلة بالرقم القومي بتاعهم. هتقولوا لي باسم احنا ما نعرفش اي حاجة عن الموضوع ده، هقول لكم نزلوا ابلكيشن ماي ان تي ار اي، اعملوا بروفايل وشوفوا، خشوا سيرفيسز او خدماتي، وهتلاقوا في حاجة اسمها ارقامي او ماي نمبرز. هيطلب منكم انكم تدخلوا الرقم القومي بتاعكم، وهيطلع لكم لو في اي خط تليفون معمول بالرقم القومي بتاعكم. انا شخصيا اتاكدت من الموضوع ده، وبكل اسف اكتشفت اللي فيه 3 ارقام متسجله بالرقم القومي بتاعي، ومش تبعي خالص ومش انا اللي بستخدمها. فنتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هتلاقوا الخطوات كلها بالترتيب موجوده على الاكونت بتاع ماي ان تي ار اي على فيسبوك وانستغرام. فهنتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هنروح الشركه اللي فيها الخطوط اللي مش موجوده باسمنا او احنا ما نعرفش عنها اي حاجه لكن متسجله بالرقم القومي بتاعنا، وهنملى فورمه معينه اسمها عدم حيازه. يعني دي من الاخر بتقول انه الارقام دي معموله بالرقم القومي بتاعي، لكن الارقام دي مش معايا ومش انا اللي بستخدمها، دي ارقام ماليش دعوه بيها. والمفروض الفورم دي هتروح بعد كده للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والارقام دي هتتوقف لان هي مش تبعك انت لكن متسجله بالرقم القومي بتاعك. ودي طبعا مش غلطه منك انت، دي غلطه من شركات الاتصالات. لكن علشان الموضوع ده اخذ حيز كبير جدا وناس كتيره جدا بتتكلم عليه وفي مخاوف كتيره جدا بتحصل، احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قال ان هيتم بيع وتسجيل خطوط المحمول ببصمة الوجه أو الفيس آي دي لما يتم التعاقد مع أي من شركات الاتصالات الأربعة. وكمان هم بيشتغلوا حاليا على حصر الخطوط المسجلة بأسماء غير حقيقية أو بالرقم القومي بتاعك وانت ما تعرفش أي حاجة عن الخطوط دي. ففي خطوات كتيرة جدا بتتعمل في الوقت ده علشان يحدوا من الموضوع ده ويقفلوا كمان الخطوط اللي متسجلة بالرقم القومي بتاعك لكن انت ما تعرفش عنها أي حاجة خالص. لكن السؤال اللي كل الناس عمالة تتكلم عنه، لو حصل وإن في حد أخد خط بالرقم القومي بتاعي وعمل بيه جريمة أو مشكلة، هل أنا اللي هتحاسب؟ هقول لكم الرد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي اتقال بالظبط منهم، لكن بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية. وطبعا السؤال ده ناس كتيرة جدا بتتساءل عليه، ولو عايزين تعرفوا أي معلومات بالتفاصيل خشوا على الصفحات الرئيسية بتاعة My NTRA أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهم هيردوا على كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها. ولو لقيتوا أرقام متسجلة بالرقم القومي بتاعكم لكن انتوا ما تعرفوش عنها أي حاجة، هيقولوا لكم برضو الخطوات الصح اللي لازم تعملوها علشان تثبتوا انه الارقام دي مش بتاعتكم وهي متسجله بالرقم القومي بتاعكم لكن انتم مالكوش اي علاقه بيها. لكن هرد على السؤال ده بعد ما نسمع الاغنيه الجايه لما نرجع نكمل حلقه النهارده من ديجي توك.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
0: تابعونا على فيسبوك،
3: إنستغرام، وإكس،
4: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.
5: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: جديد إيوان، فلوي زوي، واللوربي على إنرجي فويجو.

تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. دي جي توك لسه مكمل معاك ولسه بنتكلم طبعا عن اكبر موضوع الناس كلها بتتكلم عليه خلال الاسبوع اللي فات، وهو الارقام اللي متسجله بالرقم القومي بتاعك لكن انت ما تعرفش عنها اي حاجه. والناس طبعا بتتساءل، طيب لو في حد مثلا عمل الخط ده واستخدم الرقم القومي بتاعي والخط ده بيعمل عليه جرائم، يعني مثلا فاتح بالرقم بتاعك محفظه وبيعمل بيه حاجات مش المفروض تتعمل، هل ده هيكون بيجيب المسؤوليه عليا انا ولا لا؟ طبعا في الكلام عن الموضوع ده، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نزل بيان علشان يوضح موقف المواطنين وكمان يطمنهم، واكدوا ان وجود خط مسجل باسم شخص ده مش معناه تلقائيا تحمله المسؤولية عن اي افعال بتتم من خلال الخط ده. والجهاز كمان وضح انه لو اكتشف المواطن وجود خط تليفون محمول مسجل باسمه ما يخصوش، فمن حقه ان هو يتقدم بشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي بيتولى فحص الشكوى والتحقق من سلامة اجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة. وقال كمان ان في حالة ثبوت وجود اي مخالفة بيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد المنظمة. وهل بيحاسب القانون على خط ما تمتلكوش؟ الجهاز طمن المواطنين ان بس بمجرد تسجيل خط محمول باسم شخص ده ما يترتبش عليه خالص مسؤوليته عن الافعال اللي بتتم باستخدام الخط ده. فيا جماعة اطمنوا، مش معنى اللي في حد عمل خط بالرقم القومي بتاعك وعمل بيه جريمة او عمل بيه حاجة غلط يبقى انت اللي هتتحاسب، لان لو اثبت انه الرقم ده مش معاك اصلا وانت ما تستخدموش هيدوروا على صاحب الخط ده وهو اللي هيتحاسب مش انت. بس برضو الخطوات اللي تعملها لو لقيت خطوط معمولة بالرقم القومي بتاعك هتلاقوها موجودة في كل صفحات MyNTRA. فلو انت دخلت على الابليكيشن ولقيت فيه ارقام متسجلة بالرقم القومي بتاعك وانت ما تعرفش عنها اي حاجة، والارقام دي كمان ممكن تكون فاتحة محفظة الكترونية، هتعرف الخطوات كلها الصح اللي لازم تعملها لو دخلت على الفيسبوك او الانستجرام بتاع MyNTRA أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. نسيبنا بقى من الموضوع ده عشان اتكلمنا فيه كتير، وتعالوا نروح على أبل اللي ناوي كده والله أعلم يجرب حاجة صيني جوه الأجهزة بتاعته بسبب مشكلة أنا أوريدي اتكلمت عنها. هقول لكم كل حاجة في اللينك اللي جاي، لكن خليكم بتسمعوا ديجي توك لحد ما نروح نسمع الأغنية الجاية ونرجع نكمل حلقة النهارده.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: طبعا شهر 9 قرب يخش علينا وناس كتيرة بتبقى مستنية شهر 9 لأن ده الشهر إن شركة أبل هتعلن فيه عن التليفونات الجديدة، ومن المتوقع إن ينزل تليفون آيفون 18 برو وبرو ماكس وكمان الآيفون ألترا، أول تليفون بيتفتح من شركة أبل. لكن في مشكلة اتكلمت عنها قبل كده في ديجي توك، وهي أزمة شرائح الذاكرة اللي بتواجهها كل الشركات اللي بتعمل تليفونات وكمان كمبيوترات في العالم كله بسبب الذكاء الاصطناعي، وناس كتيرة جدا بتستخدمه، فالطلب على الشرائح الذكية بقى عالي جدا جدا جدا لدرجة انه الشركات اللي بتنتجها ما بقتش توفرها بالاعداد اللي مطلوبة منها، والازمة دي عملت ازمة كبيرة قوي هتؤدي الى ارتفاع اسعار التليفونات كلها. وباين كده والله اعلم ان ازمة شرائح الذاكرة العالمية بدأت تضغط بقوة على اكبر الشركات اللي بتعمل تليفونات وكمبيوترات، منهم طبعا شركة أبل اللي بتفكر اللي هي تتجه حاليا لاختبار شريحة الذاكرة اسمها DRAM من الشركة الصينية CXMT علشان يستخدموها في أجهزة الآيفون والماك بوك. وللي ما يعرفش، أبل أصلا كانت رافضة تماما اللي هي تستخدم أي حاجة صينية في الماضي، لكن شكل كده اللي هم هيجبروا إن هم يستخدموها علشان أسعار التليفونات هتغلى جدا ومش كل الناس هتقدر تشتريها. الخطوة دي بتيجي للتعامل مع النقص الحاد في السوق الناتج عن الإقبال المهول على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي محاولة إن هم يأمنوا سلاسل التوريد وتنويع الخيارات بدل الاعتماد على عدد محدود من الموردين. لكن مشكلة الشرائح دي هتعمل مشكلة تانية في أسعار التليفونات اللي هتنزل الشهر الجاي، وهقول لكم كده احتمالية التليفونات دي أسعارها تبدأ من كام وتوصل لكام، وطبعا عليت عن الأسعار اللي احنا كنا عارفينها. وعلى فكرة أنا مش بتكلم عن مصر بس، أنا بتكلم عن أسعار الآيفون في العالم كله. هقول لكم كل التفاصيل وتتوقعوا إيه للتليفونات اللي هتنزل الشهر الجاي أسعارهم يعني هتبقى إيه بعد الأغنية اللي جاي.
2: جديد محمود العسيلي على انرجي، عامله فيها من ايجيبت.

بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده. ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟ جديد نورين وزيت خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس.

0: معه دي جي توك مع باسم كميل.
1: ديجي توك لسه مكمل معاكم ولسه بنتكلم عن شركة أبل، بما إن خلاص الشهر الجاي شركة أبل هتعلن عن سلسلة تليفوناتها الجديدة المتوقعة تكون آيفون 18 برو، برو ماكس والآيفون ألترا، أول تليفون بيتفتح من شركة أبل. لكن على فكرة الآيفون 18 العادي مش هينزل الشهر الجاي، لكن هيبدأ ينزل في بداية 2027. وبسبب الأزمة بتاعت الشرايح الذكية اللي أنا اتكلمت عنها في اللينك اللي فات واتكلمت عنها قبل كده كمان في ديجي توك، أسعار الآيفون برو والآيفون 18 برو ماكس هتغلى من 250 ل 300 دولار في العالم كله. فالأسعار المتوقعة مثلا للآيفون 18 برو ال 256 جيجا بايت هيبدأ من 1400 دولار، زمان كان بيبدأ من 900 دولار أو 1000 دولار، لكن هيغلى تقريبا من 300 ل 350 دولار، وهيبدأ سعره، ودي الأسعار المتوقعة على فكرة مش المؤكدة، 1400 دولار. والاثنين تيرا بايت من الآيفون 18 برو هيكون تقريبا بحوالي 2200 دولار. طيب لو هنتكلم على النسخة الأكبر من الآيفون 18 برو وهو الآيفون 18 برو ماكس، ال 256 جيجا بايت هيبدأ من 1500 دولار، والاثنين تيرا بايت بتوعها هتوصل ل 2300 دولار. معنى كده ان اسعار الايفون عالميا هتغلى، الكلام ده مش مؤكد لحد دلوقتي، لكن خلاص مش فاضل غير اسابيع قليله ونتاكد من الكلام ده، هل فعلا اسعار الايفون واجهزه الابل عامه، اجهزه الالكترونيه كلها هتغلى ولا لا بسبب ازمه الشرائح الالكترونيه. فخبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش، واكيد هتسمعوا الخبر في الدي جي توك. كده احنا خلصنا اخبارنا، مش فاضل غير التيك توك تريندينج ساوندز اللي هبدا اقولها لكم، اللينك اللي جاي، فخليكم بتسمعوا انرجي 92.1.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: احنا خلاص وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من ديجي توك، لكن قبل ما امشي طبعا لازم اقول لكم اصوات تيك توك الترندنج للاسبوع ده اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم جدا على تيك توك، لان الاصوات دي في ناس كتير قوي بتعمل عليها فيديوهات وفي ناس اكتر بتتفرج على الفيديوهات اللي معمول عليها. اول تيك توك ترندنج ساوند معانا النهاردة اسمه ستاي، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم، أول تيك توك تريننج ساوند معانا النهاردة اسمه ستاي، ودي أجدد أغاني أريانا جراندي، واحدة من الأغاني اللي موجودة في ألبومها الجديد اللي لسه نزل من أسبوع ونص، وهو ألبوم باتل. والساوند ده معمول عليه لحد النهاردة في أسبوع تقريبا أكتر من 29,000 فيديو على تيك توك، والرقم عمال بيعلى. تاني تيك توك تريننج ساوند معانا النهاردة اسمه Yesterday was brighter than today، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم تاني تيك توك تريننج ساوند معانا النهارده اسمه Yesterday Was Brighter Than Today، وللناس اللي تعرف اغاني بريتني سبيرز كويس ده جزء من اغنيه Gimme More لبريتني سبيرز. الساوند ده الاكونت الاوريجينال اللي نزله اسمه سكارلي، والساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 300 الف فيديو على تيك توك، والرقم عمال بيعلى. ثالث واخر واكبر تيك توك تريننج ساوند معانا النهارده اسمه Animal، تعالوا نسمعه.

0: زي ما سمعنا كده ده تالت واكبر تيك توك تريننج ساوند معانا النهارده وبقاله 3 اسابيع معانا في نفس المكان. هو تريننج ساوند عمال بيكبر يوم بعد التاني. انا فاكر ان الاسبوع اللي فات كان معمول عليه 800,000 فيديو على تيك توك، النهارده معمول عليه اكتر من 1.1 مليون فيديو على تيك توك. وطبعا دي اغنيه فريق كاتس اي اللي اتشهرت جدا بسبب الرقصه اللي بتتعمل عليها. فيديوهات كتيره قوي قوي قوي بتتعمل على الفيديو ده، وزي ما احنا شايفين في اسبوع تقريبا زاد اكتر من 200,000 فيديو معمول على الساوند ده، والساوند ده عمال بيكبر يوم بعد يوم، فاستخدموه لو عايزين الريتش بتاعكو يعلى جدا على تيك توك. وبكده حلقه النهارده من ديجي توك تكون خلاص خلصت. اكيد هجيلكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد عشان اقول لكم اجدد اخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. كنت معاكم على مدار الساعه اللي فاتت، انا باسم كميل. هاف ا فيري نايس ويكند. سلام.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.

0: الساعه دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: اعزائي المستمعين، اهلا بكم في

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. الساحل بقى إيه؟ مش كفاية بقى ولا تهالي كده مرضية طيبة؟ طيبة يا جماعة، نبوس إيدينا وش وظهر بقى لحسن الموضوع زرنخ. يعني الواحد بقى شايل هم فجأة، مع إنه راح يفك. وأنا قاعد على البحر بحب أقعد أتفرج كده على الناس، وحب أتفرج على الإيه الداينامكس اللي ما بين البني أدمين. بحب أوي أشوف بقى إيه الأب والأم ودورهم في قصة البحر دي. والسؤال بقى راح رازعني كده، هل اللي بيشيل الهم أكتر في طلعة البحر دي الأب ولا الأم؟ وخلينا أقول لكم ليه. الأب ده هو اللي هيشيل الشنط، ولا هيشيل الأيس بوكس، وهيشيل البتاع، هو اللي هيجيب الجندوفلي، وهو اللي هيجيب الفريسكا، وهو اللي مش عارف إيه. الأم بقى في الناحية التانية هي اللي بتحضر، هي اللي بتعمل السندوتشات، وهي اللي بتملى ازازه المايه الساقعه اللي لازم تبقى معاك، وهي اللي بتقعد تبص على الولاد وتعالى عشان مش عارف تاكل ايه وتعمل ايه وتجيب الفوط عايزين نحسم الجدل بقى، مين بيشيل هم اكتر في طلعه البحر، الاب ولا الام؟ عايز اعرف منكم وعايز اعرف ليه. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد أحمد سعد، وصل وصل على انرجي.

0: في الشغل
1: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركاديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فاضلك one last round.
2: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: آخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
1: احبش بؤس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. عايزين نحسم الجدل النهارده، لان انا داخل في مناقشه حاده قوي مع مراتي. مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الاب ولا الام؟ دلوقتي تعالوا بس نحلل كده. الاب هو اللي بيبقى هو اللي شايل الشنط، وهو اللي شايل الايس بوكس، وهو اللي هيدفع بتاع الفريسكا، وهو اللي هيشيل العيال على كتفه في الميه، لان هو اللي يعني المفروض بيعرف يعوم احسن شويه، وهو اللي هيبقى يعني ايه دافع الليله كلها وبتاع. اما بالنسبه للام، معلش برضو الواحد برضو يقول عليه اللي بيقول عليه، الام هي اللي بتجهز السندوتشات وازايز الميه والفوط وزن العيال ومش عارف ايه يعني ايه. في كده دايما الاثنين شايلين الهم بشكل او اخر، بس مين بقى اللي شايل الهم اكتر؟ هو ده سؤالي النهارده. محمد محمود جندي بيقول 50-50 بصراحه. دكتور محمد بيقول الاب هو الجندي المجهول، وقالها كده بصوت كده، ما بس مع ان شايف ان هو الجندي المعروف يعني مش مجهول خالص. اما بقى عمرو الوكيل كاتب بقى كلام انا عجبني قوي، قال لك كل واحد يشيل الهم بطريقته. الاب شايل الشيله اللي الام بتجهزها، وشايل الفلوس اللي بتدفع على البحر، وشايل العيال في البحر، وخايف في نفس ذات الوقت من مراته لا تقول له انت مش مهتم بيا ولا كاني موجوده، فهيبقوا يومين مالك مفيش. اما الست فشايله هم التجهيز والتحضير وزن العيال، وهم جوزها اللي مش واخد باله منها ومش مريحها في اليومين اللي رايحه تفصل فيهم من مسؤوليات الجواز. والله كلام عاقل، بس عايزين نحسم الجدل يا جماعه. انا لغايه دلوقتي اللي بيردوا عليا رجاله، الستات فين يا جماعه؟ بس عشان برضو نفهم يعني، نفهم برضو يعني، خشوا دفعوا بس، عشان لغايه دلوقتي الرجاله هي اللي كسبانه. عايز اعرف يا جماعه منكم، مين اللي بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الاب ولا الام؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. نطلع نسمع اغنيه بقى ونرجع تاني على طول.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: احمد الفرماوي بيقول لك ايه، هقول لك حاجه تحسم الجدل وتبين مين شايل الهم اكتر، مين اللي بيقعد يزن عشان يطلع المصيف المصيف واول لما يعرف ان الحجز تم بيطير من الفرح. والله يا فرماوي مش عارف برضو، ما برضو ساعات الست هي اللي بتطير من الفرح، وساعات الاب اللي بيطير من الفرح بيحس اللي هو ايه الحمد لله روحها في حس بقى دماغي، والام برضو نفس الكلام. وفي رساله من رقم اخره 935 بيقول الام هي اللي بتشيل الهم اكتر، وبكده بحزم قوي. انا يا جماعه سؤال الحلقه النهارده في طلعه البحر، مين بيشيل الهم اكتر الاب ولا الام؟ وليه انا بسال السؤال ده؟ انا داخل في مناقشه حاده جدا مع مراتي، كنا من كام يوم طالعين البحر، وبعدين هي ايه قعدت عملت شنطه فيها مش عارف فوط ايه وايه وسماعه ايه وسندوتشات ايه وترمس ميه وترمس شاي وترمس كده، وفي الاخر انا بقى ايه يعني ما انا اللي هشيل شايل وبجرجر وبعمل وايه يعني بتحاسب وانا داخل البحر، وفي الاخر بقى ايه طب عايزين جندوفلي تعالى يا عم يا بتاع الجندوفلي، طب عايزين فريسكا تعالى يا عم يا بتاع الفريسكا، محفظتك فين فلوسك فين مش عارف ايه، طب العيال نزلت البحر مين عينه عليهم، طب انزل معاهم عشان ما يحصل لهمش حاجه وبتاع. ف دايما كده بيبقى فيه مين فيهم شايل الهم، مع ان المفروض ايه المفروض الاتنين رايحين يفكوا اصلا يعني يا حبايبي. فكره انك تبقى اب او ام دي يعني بص الله يكون في عوننا والله العظيم، بس الحمد لله على كل شيء. فعايز اعرف منكم في وجهه نظركم مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الام ولا الاب؟ وعايزين نحسم الجدل لان لغايه دلوقتي في 5 رسائل اب ورساله ام، يعني الست البنات يعني ايه حاولوا في بقى رقم اخره 3334 بيقول الموضوع بسيط، مين عمال يرد عليك الرجاله اكتر عشان الستات البحر والرجاله مسحوله في الشغل وتروح لهم ويك اند بس. شوف والله يا على فكره بجد مايك دروب اللي انت قلته ده خطير، بيقول لك مين اللي عمال يرد عليك، لان الرجاله هي اللي دلوقتي ما قاعده شايل الهم، والستات بقى خلاص راحوا صيفوا في البحر وجوازاتهم بيرجعوا يشتغلوا ويروحوا لهم. والله بص وجهه نظر وجهه نظر والله. طب عايز اعرف منكم يا جماعه مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الام ولا الاب؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد زياد زازا وزينة وحياة عيونه على انرجي

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: مروان يونس بجد في الراديو النهارده بنسال سؤال وعايزين نحسم الجدل يا جماعه والنبي، عشان لحد دلوقتي الرجاله كسبانين في المناقشه. انا بسال النهارده يا جماعه، مين بيشيل الهم في طلعه البحر اكتر، الاب ولا الام؟ وعايز احسم الجدل لان انا لازم ارجع لمراتي برد. من الاخر النهارده قعدنا نتناقش وبنتكلم بقى، بقول لها طب ما انا اللي بشيل الشنط، وانا اللي بجرجر البتاع الثلاجه اللي فيها البتوع، وانا اللي بجيب الراجل بتاع الفريسكا، وانا بجيب الراجل بتاع الجندوفلي، وانا اللي مش عارف بدور على شمسيه، وانا اللي بعمل وانا اللي بعمل. وهي بتقول لي طب ما انا اللي بحط الفوط، وانا اللي بحط الترمس، وانا اللي بحط مش عارف ايه، وانا اللي بشوف زن العيال وبشوف مين كل الكلام ده. فالفرماوي قال لي ايه، الراجل ممكن يريح دماغه ويستجم على الكنبه عادي، ومش لازم مصيف اصلا. والله احنا كائنات بسيطه، انا معاك والله يا فرماوي في الموضوع ده. انا امبارح واول امبارح ما قمتش من السرير اصلا، فتحت الشباك كده دخلي نسمه هوا، سامع صوت البحر، نايم. نمت يوم كامل مش فاكره اساسا من كتر ما انا نمت ننهو زي الاطفال. لغايه دلوقتي يا جماعه بصراحه كل بيردوا عليا رجاله، مش عارف ايه الموضوع ده. في رقم اخره 242 بيقول الام. انا بقى اللي بيعجبني ايه، ان كل الناس اللي بتقول الام هي اللي بتشيل بيبعتوا الرسالة يقولوا الأم بس، أو الأم هي اللي بتشيل بس. أما بالنسبة للرجالة حبايبي إيه، تحس إحنا قاعدين في جلسة علاج نفسي. في رقم آخر 900 بيقول مفيش مقارنة أصلا، الست شايلة في العموم شنط وشاور وأكل ومدادية عشان ناكل وعشان ناخد شاور وعشان ما نسيبش ماما وبابا ونمشي كل حاجة. الراجل بيدي أمر وبيستناه يتنفذ لوحده. أهو ابتدينا بقى ناخد رأي الستات اللي أنا كنت عايز أسمعه بقى أصلا. طيب يا جماعة، ما احنا هنحسم الجدل النهاردة. هو ده بقى يعني ايه هدف السؤال الحلقة النهاردة، عشان بس ايه يعني نوصل لحل انا ومراتي اصلا. فعايز اعرف منكم يا جماعة في طلعة البحر مين بيشيل الهم اكتر، الام ولا الاب؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.
2: جديد كايروكي ألف مراية على انرجي

0: جديد كايروكي ألف مراية على انرجي
1: بكتب عن نجوم قدمتها السماء

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: الحوار ابتدى يسخن يا جماعه. السؤال النهارده بتاع الحلقه: مين بيتعب اكتر، مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الاب ولا الام؟ وفي اسباب كتيره قوي، خلي بالكم الاثنين بيشيلوا الهم، بس عايز اعرف مين بيشيل الهم اكتر. دلوقتي انا عندي اتنين فرماوي، بيبعتوا لي بيقول لي: المدام سمعت البرنامج وشك ان ده كلامي، وانا بقنعها ان ده كلام بتاع فرماوي تاني، فعرفها بليز يا مروان ان مش انا اللي بتكلم والست بتتعب اكتر. وبعدين الست بتتعب اكتر، احمد الفرماوي بس فرماوي تاني خالص، رساله تانية مبعوته. رقم اخره 242 بيقول: الام عشان بتحضر شنط البحر وبتبقى دايما خايفه على العيال. اما بالنسبه رقم بيقول: انا احمد بيه عبد القادر، ها ها ها، مساء الخير عليك يا حبيبي، يا رب دايما منور الدنيا كلها. الام طبعا هي اللي شايله الهم الاكبر في المصيف، من اكل وشرب ومراعيه الاولاد، بمعنى اصح الام بتكون وزير الداخليه والاب بيكون وزير الماليه. بس انا بقول الام طبعا شابوه لتعبها. والله العظيم ده كلام جميل، عجبني قوي التشبيه اللي انت شبهته يا استاذنا. رقم اخره 242 بيقول: الام عشان بتحضر شنط، لا الرساله دي متعاده. طيب يا جماعه، عايز اعرف، ويعني انا بس عايز احسم الجدل بيني وبين مراتي، لان قعدنا النهارده نتناقش كتير قوي في الموضوع ده، مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر. مش بتكلم في السفر بصفه عامه، انا بتكلم في طلعه البحر. الام بقى بتحضر السندوتشات وبتجيب الترمس ايه وبتحضر مش عارف ايه، ده عايز كام فوطه وده عايز ايه ومش عارف ايه وكيس الايه وايه، وفي الاخر الاب بيقعد هو بقى اللي هيسوق للبحر، هو اللي هيشيل البتاع وهيجرجر الايس بوكس، ويكلم الراجل بتاع الفريسكا وهيكلم الراجل بتاع الجندوفلي، وهينزل بالعيال شايلهم على كتفه عشان الموج عالي. وي وي وي وي وي. فعايز اعرف، لان على فكره هما الاثنين بيتعبوا، بس انا عايز احسب الجدل، مين بيشيل الهم اكتر. رقم الاس ام اس 92 100 والتليفون 38 35 177 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
4: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
3: ملك الإحساس وائل جسار.

تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه سوا مروان يونس بجد في الراديو، لسه داخل بيسمعني. احنا فاتحين مناقشه مثيره للجدل، هي مش مثيره للجدل قوي بس هو موضوع حامي ولازم نحسم هذا الجدل النهارده. ليه؟ لان انا ومراتي قاعدين بنتخانق انا وهي من الصبح على فكره مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر. انا عارف الموضوع هايف في الاخر يعني، بس يعني ايه، احنا بقى ايه ساحل هي مصيف كده يعني. بس قاعد كمان برضو انا براقب قوي في فكرة اول ما بقعد في البحر اقعد اتفرج كده على الناس. الراجل يا حبيبي اللي شايل شنطته وشنطتها وجرر الايس بوكس وراه، وعم يا بتاع الشمسية تعالى شوف لنا مكان حلو، وبعدين يا بتاع الجندفلي تعالى مش عارف ايه، وبتاع الفريسكا يعمل لنا ايه، وخدوا مضارب الراكت تعملوا ايه، ويمسك العيال وينزل بيهم. ده وجهة نظر الاب. اما وجهة نظر الام، ما هي اللي قاعده بقى محضره السندوتشات وترمس الشاي وترمس المايه الساقعه عشان لما تطلع سيادتك من البحر تاخد تلاقي بق مايه حلوه لذيذ، وفوط العيال وفوط الكبار ومش عارف ايه. برضو الستات بيشيلوا هم مش طبيعي. ولكن هنا بقى عايز اعرف بقى ايه يعني، ها مين بقى في الاخر اللي بيتعب اكتر؟ في رقم حسم الجدل قاعد يقول ايه، بص لو في ناني مفيش حد هيتعب، صباح الفل هي اللي هتتعب. فماشي مفهوم جدا في حاله الناني، بس ده ايه اللي هو الحته المرفهه شويه. لا بتكلم على العادي يعني، اللي هو اب وام رايحين بعيالهم البحر، ومش بتكلم على تحضير السفريه كلها، انا بتكلم على طلعه البحر فقط. مين بيشيل فيها الهم اكتر، الاب ولا الام؟ لغايه دلوقتي عشان نبقى صراحه، كان في اول البرنامج الرجاله دخلوا تك تك تك وكان الاب هو اللي كسبان، وبعدين دلوقتي بقى بيدخل ابهات يدافعوا عن الامهات، وده انا بحاجه بحترمها جدا وبحبها جدا. بس لسه ما حسمناش الجدل يعني، برضو عايز اعد في الاخر كده اعرف. فعايز اعرف منكم يا جماعه، مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الام ولا الاب؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنطلع بقى نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد تامر عاشور على انرجي، مش فارق لي.

0: ورجع لكم تاني. انتوا لسه اسمع مروان يونس بجد في الراديو النهارده. سؤال الحلقه بسيط وواضح وعايزين نحسم الجدل عشان ايه؟ عشان برضو ابقى طالع رافع راسي كده قدام مراتي. مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الراجل ولا الست؟ إيه الست بتشيل سندوتشات وترمس ومش عارف ايه والفوط وتقعد تجهز كل ده، والراجل هو اللي بيشيله على كتفه ويجر الايس بوكس والسماعه في الايد التاني ويروح ويشوف الشمسيه فين والبتاع فين والراجل ده نراضيه انا شخصيا ما اعرفش انا منحاز ليه النهارده، مع ان انا على طول بنحاز للناحيه التانية، بنحاز دايما للام، بس عايز اعرف منكم انتوا مين بيشيل الهم اكتر، الاب ولا الام في طلعه البحر؟ فلغايه دلوقتي بصراحه الاب كان كسبان، وبعدين دلوقتي الام ابتدى الرسائل تخش تدافع عن الام. فهنشوف على اخر الحلقه ان شاء الله. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351777 او 178. قولوا لي رايكم بسرعه والنبي، عشان ايه عايزين نحسب الجدل بقى والنبي على اخر الحلقه كده. فنطلع بقى نسمع اغنيه ولا ايه؟ اعتقد نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: وارجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. بسأل النهاردة سؤال الحلقة، مين بيشيل هم طلعة البحر اكتر؟ وبتكلم على طلعة البحر، مش بتكلم على المصيف كله، بتكلم على اللي هي طلعة البحر بس، اللي هو الشنط بقى والسندويتشات والفوط والعوامات والنودل والمش عارف ايه والكلام ده. الام اللي بتشيل اكتر ولا الاب؟ وقعدنا بقى رايحين وجايين، وكل رسالة بصراحة مقنعة جدا يعني، بس عايزة احسم الجدل لان داخل في مناقشة حادة جدا مع مراتي النهاردة وعايزة اعرف. في رسالة من رقم اخره 527 بيقول الراجل حضرتك بيشيل هم المصيف سنة كاملة، بيفكر في تكاليف ومصاريف وهي بتشيل كم يوم. رقم تحتيه رقم اخره 386 بيقول الام كده كده، عشان بس يعني ايه ما نحورش. كان في اراء كتيره جدا، بس انا عايز اعرف رايكم، لان في ناس بتقول لك ايه، لا ما هي الست برضو شايله بقى هم زن العيال وزن مش عارف ايه، وهي اللي بتحط الاكل اللي هناكله بقى طول اليوم على البحر، وهي اللي قاعده بتحسب وتعمل. اما بالنسبه للراجل، ما يعني انت جاي تدفع بس وتشيل، يعني انت هتشيل يعني فيزيكال، انت يعني عندك عضلات، بس نفس الوقت ما هو الشيله دي اصلا هم لوحده، جرجر بقى ويعمل يبقى تلاقي الراجل ماشي كده وطلع منه 30,000 شنطة ودلز وعوامات، وحبيبي بيبقى ماشي يعني عرق اللي حيصيفه كله. فعايز أعرف منكم يا جماعة، ورقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351771 أو 178. نطلع نسمع أغنية بقى على ما تكونوا لي رأي حلو كده ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا.
4: رقمهم 16541.
5: الرقم الضريبي 530-638-31.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك.
2: علي فولتو كهرباء الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا، ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
5: دينا مشالي بتقول طبعا الام، ومن امتى الراجل بيهتم حتى بلبسه؟ بتصل بيكو يا مروان. وحواش حبيب قلبي بيقول احلى مسا عليك يا مارو، انت وكينج الميكسر اسلام باشا ونجم الميكسر او نجم الميكسر خالد بيه اللي موجود في يوم. انا عايز ارجع تاني لموضوع الحلقه، ولكن خلونا بس نروح بسرعه لاسعار الذهب اليوم من سويس جولد.
6: دلوقتي نشره اخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
5: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 الآن 6320 جنيه، وعيار 24 الآن 7223 جنيه. سعر الجنيه 50976، وسعر الأونصة 226497. الأسعار قبل التغيير وفقا للسعر اللحظي للاستفسارات، اتصل بنا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
6: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. انا عايز بس اقول لكم على حاجه يا جماعه، لانه والله العظيم يا جماعه الجو بقى حر جدا دلوقتي، ومش بس الحر بقى، لا كمان الشمس نازله علينا نار والدنيا رطوبه عاليه، واحنا طول اليوم بقى بنركب عربيات وميكروباصات او قاعدين في مكاتب مكيفه او بننزل البحر والبسين او بننزل نسهر بالليل على او بنسهر بالليل على اللابتوب والموبايل، يعني عينك مش لاقي راحه خالص. الشمس الحارقه، التكييف الجاف، ميه البحر المالحه، التراب اللي في الشارع، والسهر على الشاشات، كل ده بيخلي عينك جافة وحمرة متوترة وتحس بحرقان فيها. وعشان كده لازم تدي عينك اللي تستحقه. قطرة بولي فريش يا جماعة دي مش مجرد قطرة، دي صاحبتك اليومية اللي ما ينفعش تستغنى عنها. خليها معاك في جيبك وفي شنطتك أو في العربية، لأنها بترطب العين بشكل طبيعي، وكمان بتقلل الاحمرار والإجهاد، وهتخلي نظرك مرتاح ومنتعش طول اليوم. خليها عادة يا باشا، استخدم بولي فريش وحافظ على صحة عينيك. أما ما بالنسبة لموضوع الحلقة النهاردة، بنتكلم على مين بيشيل الهم اكتر في طلعة البحر، الاب ولا الام؟ لغاية دلوقتي يعني الرسائل بقت 50-50. كان في الاول كان في انحياز جامد قوي للاب، على اساس بقى ان هو ايه اللي بيشيل الشنط، وهو اللي بيشيل جر الايس بوكس، وهو اللي بيكلم الراجل بتاع الشماسي، وهو اللي بيجيب الفريسكا، وهو اللي بيجيب، وهو اللي ماشي بالمحفظه وفلوسه ومش عارف ايه وبتاع. وفي نفس الوقت الناس بتقول طب ما الام هي اللي ماسكه بند الاكل كله والسندوتشات وتحضير الترمس ده والترمس ده ومش عارف ايه، والعيال بقى بطلباتهم كلها بزنهم، ما مش عايزينه على بابا، عايزينه على ماما، ما ده معروفه لان بابا بيصغر. فعايز اعرف منكم يا جماعه عشان بس ايه نحسم الجدل النهارده، مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الراجل الاب ولا الست؟ رقم الاس ام اس 92100. نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: Energy din Țain 0.1.
1: În mezică, la betă.
2: ورجعناكم تاني لسه بصوم مروان يونس بجد في الراديو. في وجهة نظر بتقول ببساطة الستات في العموم بيشيلوا هم في دماغهم في أي موضوع. إحنا بنستسهل المواضيع أكتر. إحنا بنستسهل المواضيع. أكبر دليل الموضوع ده نفسه أكيد ما كانش في دماغك غير لما هي فتحته عادل. النهاردة عشان بتكلم يا جماعة إن أنا ومراتي كان بينا مناقشة طويلة جدا على مين بيشيل الهم أكتر في طلعة البحر، الأب ولا الأم؟ لأن الأب عنده مسؤوليات معينة وفلوس بتدفع ومش عارف إيه، والأم برضو تحضير بقى رحلة البحر نفسها وسندويتشاتها وترموسها والعيال وعواماتهم والسن بلوك وبتاع، ودهن لده هنا ودهن لده هنا وبتاع. فالاتنين بيشيلوا الهم كده كده، بس مين بيشيل أكتر؟ هو ده اللي عايز أوصل له النهاردة في حلقة النهاردة. ولغاية دلوقتي كنا في الأول الرجالة هم اللي داخلين يدافعوا قوي عن الرجالة، وبعدين بعد كده إيه دخلت كام رسالة قالت لا الأم الأم الأم، والأسباب كلها منطقية. فلغاية دلوقتي احنا 50-50، فعايز برضو عايزين نحسم الجدل يا جماعة، عايزين عايز ابقى طالع من الحلقة كده بقول خلاص يا جماعة خلاص، الأغلبية بتقول كده. فعايز اعرف منكم يا جماعة مين بيشيل الهم اكتر على البحر في طلعة البحر، الأب ولا الأم؟ ورقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني على

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست؟
1: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
2: أنا عجزت شخصيا، واحد يقول اللي ليه واللي عليه. انا عجزت ولا عجزت لست ولا بتاع، لان لما عملت الاغنيه دي بصراحه كنت لسه عجزت لست. انا حاليا شكرا والى اللقاء، يعني اتقضى عليا خالص. النهارده يا جماعه سؤال الحلقه بيقول: مين اللي بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الام ولا الاب؟ ولغايه دلوقتي احنا واصلين لايه اللي في النص كده. ردود الرجاله عجباني قوي بصراحه، اصل الستات بيخشوا يقولوا الام وخلاص شكرا، الرجاله بيخشوا يقولوا ليه وازاي وامتى وحاجات بالشكل ده. هاني فتحي بيقول: مساء الفل عليك يا مارو، لسه مخلص شغل ما لحقتش اسمع الساعه الاولى، كنت عايز اسمع رامي صبري انت مع اداهم، وعايز اقول لنوره صيام كل سنه وانت طيبه عشان النهارده عيد ميلادها. هاني فتحي انت العيد ميلادات بتاع عيد ميلادات بس، وجميل يعني مجامل كده، كل سنه طيبه يا استاذه نوره، يعني عقبال 100 سنه يا رب. عايز اعرف رايك برضو يا استاذ هاني، مين بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الاب ولا الام؟ ووديت كم مثل كده عن الاب اللي بيشيل الشنط وبيجر الايس بوكس وبيكلم بتاع الشمسيه وبيكلم بتاع الفريسكا وبيجيب بتاع الجندوفلي ومش عارف ايه، وفلوس فلوس فلوس فلوس، وياخد العيال يشيلهم على كتفه عشان الموج عالي ومش عارف ايه، في نفس الوقت الست بتحضر الفوط وتحضر السندوتشات وتحضر الترمس وتحضر مش عارف ايه، وتبقى على طول العيال بيزنوا عليها، هي عمرهم ما هيزنوا على الاب اصلا، على طول بيزنوا ماما ماما عايزين كذا وعايزين كذا. فعايزين نحسم الجدل، لان انا داخل في مناقشه حاده انا ومراتي من اول اليوم، فعايز احسم الجدل، عايزين في الاخر يعني ايه، بس يا رب ما تكبسش، بس عشان عندي احساس ان انا هتكبس على اخر الحلقه. رقم الاس ام اس 92100، عايز اعرف رايكم يا اولاد وبنات برضو، عشان برضو ما نبقاش احنا يعني ايه منحزين. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
3: جديد محمود العسيلي على انرجي، عامله فيها من ايجيبت.

اتنين بقى من اللي انا بهتم برأيهم قوي قالوا كلام في الصميم، عمرو الوكيل وعلي علوش. عمرو الوكيل قال ايه؟ عمرك ما هتوصل لحسم او رد قطع يا مارو، عشان كل طرف هيشوف ان هو اللي شايل هم اكتر واكبر. الاهم، بصوا بقى الجملة دي حطوا تحتها تحت 30 سطر، الاهم من الطرفين يكونوا مقدرين مجهود بعض. الله عليك يا عمرو يا وكيل، يا متزن يا جميل انت. اما علي علوش بتقول يا مارو مسا مسا، اكيد الام هي اللي شايله. عايز اقول لك ان من ضمن همها انها تحضر معاها كل حاجه عشان تقلل هم مصاريف الاب على البحر. عايز اقول لك صح جدا، انا مراتي بتجيب بقى ايه، بقى سندوتشات البانيه بتاعت امبارح، خرطه مكرونه بشاميل بتاع، عشان ما نقعدش ايه نطلب حاجات من على البحر. فكم لوجيستكس بيتعمل عشان تحضر حاجات لذيذه تخليهم مش متضايقين، وانها تظبط الاكل قبل وبعد، لو لما ترجع تحضر الاكل وتحمي وتغسل مايوهات، كله بينام يريح بعد البحر، وهي بقى بتشيل اكل وتلم غسيل وتشوف بقى برنامج بالليل عشان لما يصحوا يخرجوا يتبسطوا. سلام عليك يا علي، يا سلام. عمرو الوكيل بقى رجع تاني وقال ايه، وصدقني دلوقتي غير زمان، موضوع الفلوس بقى صعب، مش زي زمان كانوا بيقولوا بيصرف بس وخلع ايده من كل حاجه، دلوقتي الفلوس بتيجي بالصعب قوي وبتخلص في الزيو يعني بسرعه جدا. طبطبوا على الرجاله يا ستات، هتاخدوا عيونهم وحياة ربنا، الراجل ده غلبان غلب ابن لذينة، انا شايف ان كده كفايه النهارده. والله لا انا مش قادر، يعني مش قادر اشبع من رسائلكم والله العظيم. وبعدين وكيل وعليا، انا حقيقي بحب ارائكم جدا جدا. هاني فتحي راجل دبلوماسي، وراح قايل والله يا مارو الاثنين كل واحد له دور، بس يعني الجمله قصيره وبالهدوء ده انا سامعها بالصوت ده. النهارده يا جماعه موضوع الحلقه بسال مين بيشيل هم طلعه البحر، مش بتكلم على السفريه كلها، انا بتكلم على طلعه البحر فقط، الراجل الاب ولا الست الام؟ فعايز اعرف ارائكم يا جماعه. رقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركاديا، ديجافو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فضلك one last round.
2: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، رقم الضريبي 200 221 469.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ست نقلات مع أحمد الوكيل. Energy 92.1. المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهارده كنا بنتكلم على مين بيشيل هم اكتر في طلعه البحر، الاب ولا الام؟ وقعدنا رايحين جايين كتير جدا. في رساله من رقم اخر 545 عجبتني قوي، بيقول لي ملخص مصيف الرجال: اي تي ام، شيال، سواق، لايف جارد، وداني. بنحتاج يومين اجازه نريح من تعب المصيف. والله انا بصراحه في الاخر يعني عشان الجدل يعني اللي احنا عايزين نحسمه النهارده، الراجل بيتعب جدا والست بتتعب جدا، واكتر ناس بتستمتع هي الولاد الصغيرين. بس من الاخر كده دول ما بيشيلوش اهم حاجه خالص. وساعات بحس كده يا لو ارجع طفل. اصل انا بفتكر بقى يعني لما ابقى شايل الهم وشايل الشنط وشايل المحفظه وشايل الحاجات دي، افتكر بقى لما انا كنت طفل وما فيش حاجه بقى خالص، صفر بقى، سيو بروح البحر عشان اروح ابلبط واكل السندوتشات اللي بتبقى عرقانه دي، اللي بتبقى ماما مش هيلها لنا من الصبح، نشرب ميه كده وما تمسكهاش انت بايدك، انت تطلع وامك تحط لك الازازه في ايدك كده، الازازه في بقك قصدي مش في ايدك، حتى ما تمسكهاش، تقعد تشرب كده وترجع تاني تنزل على البحر على طول. بصراحه ما عرفتش احسب الجدل النهارده، لان الاب والام الاثنين بيشيل له هم جدا، مفيش حد بيشيل اكتر من التاني. المهم زي ما كان عمرو الوكيل بيقول، يكونوا الاثنين مقدرين مجهود بعض. هي دي بقى بصراحه ده مربط الفرس في الاخر، ما حدش بقى يطلع، وخصوصا بقى ايه يعني، ويا ريت يبقى فعلا كل واحد قايم بدوره يعني. المهم احنا حلقتنا للاسف خلصت، وعايز اللي مسافر دلوقتي وبيسمعني، والنبي يا جماعه سوقوا بالراحه خالص، كله هيوصل. حزام امانك، كاوتش عربيتك شايك عليه، بلاش جري يعني، ايه بشويش كده عشان ايه المصيف يبقى لذيذ. واسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.
2: جديد تامر عاشور على انرجي. نزلت اتمشيت،

0: دلوقتي ست نقلات مع أحمد الوكيل.
1: مساء الفل على كل بيسمعونا وبيسمعوا انرجي 92.1 وحلقة جديدة من ست نقلات معكم أحمد الوكيل. والنهاردة الخميس والساعة دلوقتي 6 وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 7. والنهاردة حلقة يعني فيها فايدة وإفادة شديدة، لأن احنا النهاردة هنتكلم عن أشهر الأعطال المكلفة وازاي تتجنبها. يعني مش بس هقول لكم ايه الاعطال المكلفه في العربيه، دلوقتي كل واحد عنده عربيه طبعا بيبقى بيحاول يحافظ عليها وعارف كويس ان في قطع غيار غاليه وساعات قطع غيار مش موجوده اصلا، فبتتجنب او بتحاول تتجنب ان انت تعمل حاجات غلط بالعربيه. فانا عايز اسالك سؤال، مثلا لو انا طلبت منك تختار اغلى قطعه في العربيه عندك، فانت ممكن تقول لي ايه؟ مثلا هل يكون الفتيس، التكييف، الشاشه؟ الواقع او الحقيقة في حاجتين بيبقوا دايما هما من اغلى الحاجات اللي ممكن تتعامل بيها. يعني اول حاجة هي الموتور، لان ده قلب العربية نفسها، يعني ده لو حصل له حاجة كبيرة الفاتورة ممكن توصل لارقام. فالموتور ده هو القلب بتاع العربية اللي بيحركها، يعني لا قدر الله ما بيقف، يعني زي البني ادم كده لما قلبه بيقف العربية ماتت. فالحاجة التانية هي الفتيس، بس لسه هنتكلم عليه قدام. طيب انا عايز اقول لكم بقى، او احنا هنتكلم النهارده في ايه الحاجات اللي انت ممكن تكون بتعملها غلط وتبقى فاكر ان الموتور مثلا باظ بسبب العمر، على الرغم انك ممكن لو خدت بالك تتجنب حاجات كتيره جدا غلط بتعملها فتحافظ على الحاجه او على الموتور او على الفتيس او على اي حاجه هنتكلم فيها النهارده لفترات اقل. فاسمعوني النهارده في ست نقلات هنتكلم في هذه المواضيع، بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه.
2: جديد توليت على انرجي، جريئة قوي.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: طيب احنا النهاردة قررنا ان احنا نتكلم مع بعض في موضوع مفيد، وهو اشهر الاعطال المكلفة وازاي تتجنبها. طبعا الناس كلها زي ما قلت في اللينك اللي فات، الناس بتخاف على عربيتها، بتخاف تعمل حاجة تبوظ عربيتها، وده لأسباب كتيرة. طبعا قطع الغيار بتبقى غالية، ممكن عدم توفر العربية، ممكن اصلا فكرة ان انت محتاج العربية دي ايديك ورجليك. فالنهاردة عايز اتكلم معاكو عن حاجات ممكن او ممارسات ممكن تكون بتعملوها غلط بتبوظ. احنا قلنا طبعا اغلى حاجة في العربية هي الموتور، فالسؤال المهم ايه اللي ممكن يبوظ الموتور؟ المفاجأة ان في كتير من الحالات الموتور اصلا مش بيبقى يعني بيبوظ من ان هو عدى عليه عمر طويل او كده، هو يعني ممكن يبوظ من سوء المعاملة. فالسبب الاول من الحاجات اللي انت ممكن تكون بتبوظ بيها الموتور وانت فاكر ان هي عادي ممكن تعدي، هي تأخير تغيير الزيت. لان الزيت بالنسبة للموتور ده زي كده الدم في جسم الانسان، هو حاجة مهمة جدا للموتور، لان ده اللي بيقلل الاحتكاك. الناس اللي ما تعرفش الموتور ده كله عبارة عن حديد في حديد من جوه، وكلها قطع بتحتك في بعض، حديد بيحك في بعضه. فايه اللي بيخلي الحديد ده ما يبصش هو بيحك كده؟ الزيت بيخلي ما فيش احتكاك، بيخلي الموتور ما يسخنش، لان لو الموتور يعني زيته قليل الموتور هيسخن، لان الاحتكاك ده هيسبب حرارة. وطبعا بيحافظ على الاجزاء الداخلية بتاعت الموتور وكده. فلما الزيت بيقعد فترة طويلة اطول من عمره بيبدأ يفقد الخواص بتاعته، اللي هي الخواص دي اللي هي اللزوجة والحاجات دي. ساعتها بقى الاجزاء المعدنية اللي بتحك في بعض دي يعني ممكن تلاقي ما تبقاش سامع صوتها، لكن مع الوقت التآكل بيزيد، ولحد ما هيجي يوم هتسمع صوت خبط في الموتور، هتلاقي العربية بتستهلك طبعا زيت بشكل جامد جدا. ساعتها المشكلة تكون خلاص بدأت انت كده في مرحلة الاحتضار بتاع الموتور يعني. وطبعا من الحاجات التانية برضو الخطر جدا ممكن حد يتغاضى عنها، هي فكرة انك تعرف ان العربية سخنة او مؤشر الحرارة بيعلى وتقول خلاص هكمل الحتة دي وخلاص، وده قرار يعني غلط وخطر جدا.

لان ارتفاع الحراره بتاعه الموتور دي بتادي بقى لجوان وش السلندر بيبوظ, الوش السلندر ممكن يتعوج, حاجات كتيره جدا يعني بتبوظ الموتور كله. وطبعا فكره انك لم تركز في الاصوات, انت برضو لما يبقى في صوت غريب تكتكه خبط اي حاجه لازم تبقى انت مركز وتكشف عليها, لان الموتور فعلا فاتوره اصلاحه كبيره جدا جدا جدا. فدي حاجه كنت حابب ان انا اوضحها. اللي جاي بقى هنتكلم على الفتيس, عشان بقى لي كتير ما اتكلمتش على الفتيس.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: لسه 96 نقلات، والنهارده بنتكلم عن الاعطال المكلفه جدا في العربيه، الحاجات اللي هي لو باظت تزعل وتجيب ناس تزعل. طبعا الفتيس هو الحاجه اللي هنتكلم عليها، اللي هو الجير بوكس او بلغه الصناعيه الدرابوكس، بيقولوا عليه درابوكس ساعات. طبعا في جمله كده لو حد اي حد عنده عربيه يسمعها ممكن يعني قلبه يوجعه، وهو ان الفتيس فيه مشكله، لان الفتيس عامه سواء كان مانيوال او اوتوماتيك هو واحده من اغلى الاجزاء اللي في العربيه، وطبعا تكلفه تصليحه برضو غاليه جدا. طب ليه هل الفتيس ممكن يبوظ فجاه؟ لا، هو مش هيبوظ فجاه، هو في ممارسات معينه انت بتعملها ممكن تبوظه، وفي هو بيبدا يديك علامات برضو، بس احنا طبعا بنتجاهل العلامات دي. فطبعا من اهم العلامات اللي ممكن تحسها في لو الفتيس في مشكله، انك تحس بنتشه في النقلات، يعني تحس ان النقله بتخش بعنف او النقله بتتاخر. دي رسائل تحذيريه ان الفتيس فيه حاجه. طبعا مش معناه ان الفتيس باظ، لكن معناه ان لازم يتبص عليه. من العلامات التانية برضو ان يبقى فيه صوت مش طبيعي، زي طقه او زنه او احتكاك وهو بينقل، ولازم طبعا برضو تكشف عليه. الحاجة التالتة بقى تسريب زيت الفتيس، ودي برضو حاجة مهمة جدا، لان في ناس ساعات ممكن تلاقي شوية زيت وقعين تحت يفتكروا زيت موتور فيزودوا زيت، ويطلع اصلا القصة ملهاش علاقة. وزيت الفتيس ده هو مش زيت عادي، يعني ده مسؤول بقى عن تشحيم وتبريد وتشغيل اجزاء كتيرة جدا جوه الفتيس، فلو نقص الدنيا بتبقى بايخة. طيب ازاي بقى احافظ على الفتيس؟ اول حاجة لازم لو الفتيس فيه تغيير زيت لازم تغيرها في معاده، يعني ما تقعدش تقول لا ده ملوش لازمه دول عايزين ياخدوا مني، لا هو لو ليه برضو ممكن ترجع دايما للسيرفيس مانيوال بتاع العربيه. وناس كتير بتسال هل زيت الفتيس ده عمره افتراضي؟ ده حقيقي في بعض العربيات اللي هي بيبقى يعني بيسموها زي لايف تايم فلود، اللي هو زيت عمره ما بيتغير، لكن حتى في الحالات دي برضو في كتير جدا من الناس الخبراء يعني في الصيانه بينصحوا ان انت لازم تبص على الزيت وتشوف حسب الظروف التشغيل الدنيا عامله ازاي، وتشوف يعني برضو تبقى متابع حاجة زي كده. برضو من الحاجات الهبلة قوي اللي ناس كتيرة بتعملها، حتى أنا نفسي ساعات بعملها لما أكون مستعجل وبتبقى غلط، إن أنت ما تنقلش ما بين نقلة الريفيرس والدرايف اللي هي الدي والآر إلا بعد ما تكون العربية واقفة تماما، لأن إحنا ساعات الحركة دي ممكن تبقى بتاخد ثانية معاك، لكن بتفرق بقى في عمرها الفتيس سنين يعني. فدي حاجات كتيرة جدا لازم تبقى واخد بالك منها. واللي جاي بقى هنتكلم عن دورة التبريد، لأن دي خطر دي برضو.

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: خليني احكي لكم بقى على موقف حصل مع حد في مركز خدمة قبل كده. راجل دخل بعربيته على وينش، الموتور كان سخن، فالميكانيكي فتح الكبوت بص كده وقال له السبب خرطوم. فطبعا صاحب العربية استغرب جدا، قال له خرطوم يعني ايه؟ فالميكانيكي قال له خرطوم اتشقق، فالخرطوم ده لما اتشقق كل سوائل التبريد نزلت وانت كملت بالعربية وهي بتسخن، فالنتيجة جوان وش سلندر. اضطر يعمل بقى قصة اصلاح كبيرة جدا، من هو بس مجرد خرطوم بسيط كاوتش لا يسوى، بوظ له حاجات كتيرة جدا. فده يخلينا نتكلم عن واحدة من اهم المنظومات في العربية وهي دورة التبريد. يعني ايه اصلا دورة التبريد؟ كتير فاكر ان الرادياتير هو الموضوع وخلاص في التبريد يعني، بس المنظومة دي بقى فيها رادياتير وترمبة مية وترموستات ومراوح وخراطيم ووسائل تبريد واي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي، لو حصل فيها حاجة الموتور كله ايه يخستع منه. فمن الاخطاء بقى اللي بتحصل ان انت مثلا سائل التبريد ده بتبقى مية معينة، مية الخضراء او مش عارف ايه، في ناس بتحط مية حنفية، فمية الحنفية دي بتبقى فيها املاح ومع الوقت بتعمل بقى ترسبات جوه الرادياتير، فطبعا ده بيقلل كفاءة التبريد ومع الوقت يبوظ الدنيا خالص خالص يعني. لكن سائل التبريد ما فيهوش، هو يعني هو مش بس بيبرد، هو كمان بيمنع الصدى وبيحافظ بقى على مكونات الدورة دي. تاني حاجة انك انت تتجاهل اي نقص في المستوى بتاع سائل التبريد. يعني في ناس ممكن تزود من غير ما تسأل، طب هو بينقص ليه؟ اللي جابه الاهم ان هو ليه بينقص اصلا، ما تقعدش تزود وخلاص. لو في تسريب لازم تدور عليه، لان ده كده يعني خطر جدا جدا. والحاجة التالتة بقى ان انت تبقى معتمد في الحرارة على مؤشر الحرارة فقط، يعني لان في العربيات الجديدة كمان مش كل العربيات المؤشر بتاع الحرارة بيتحرك يعني بسهولة، فلازم تبقى انت حساس، حواسك حاسة. لو شميت ريحة سائل تبريد، شفت بخار، لقيت مية تحت العربية مثلا، كل ده حاجات مهمة جدا جدا انت تاخد بالك منها، لان الموضوع كبير مش صغير.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: اللينك ده بقى انا حابب ان احنا نتكلم عن العادات اللي احنا اصلا بنبقى سبب ان احنا نبوظ من غير ما ناخد بالنا، او نفتكر ان الدنيا سهله او ان الدنيا تعدي الكروته. من الاخر في عادات احنا بنعملها هي اللي بتبقى سبب في البوظان. يعني اول حاجه مثلا ان احنا نتجاهل الصيانه الدوريه، اللي هو ممكن ايه ناخر العربيه 2000 3000 5000 كيلو عادي. في ناس بتبقى فاكره ان طول ما العربيه ماشيه فما فيش داعي، ما خلاص ما هي ماشيه وكويسه، وده غلط كبير جدا. هي اصلا الصيانه الدوريه ساعات بتبقى معموله عشان تمنع الاعطال، مش عشان تصلح اعطال، مش لازم العربيه تبوظ عشان اوديها الصيانه، فاهمين حاجه. الحاجه التانية ان مثلا في ناس بتسترخص في قطعه الغيار. الناس ممكن تقول لك مثلا كلها قطع وبتشتغل وطالما هتركب وبالبارت نمبر والكلام ده، لا طبعا. انت ممكن تشتري بوجيه او فلتر او سير رخيص فتوفر مثلا 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا ايا كان، بس نفس القطعه دي تبوظ فتعمل لك ضرر يعدي ال 20 و 30000 جنيه. فلازم تبقى فاهم انت بتشتري ايه، يعني ما تجيبش الحاجه الرخيصه وخلاص. يعني الحاجه الثالثه بقى ان انت لو عندك تشيك انجن فتكبر دماغك منه، اللي هي لمبه التشيك انجن. في ناس اصلا ممكن ساعات تحط على شيته سودا عشان ما تضايقهاش يعني، فطبعا دي انذار كبير جدا ما ينفعش يتم التجاهل يعني. وطبعا الاصوات، انك انت لازم تبقى متابع كويس جدا الاصوات بتاعه العربيه بتحصل ازاي. لو في صوت غريب، لو في بتاع، ما تكبرش دماغك يعني. وسوق بقى عادل يعني، السواقه العنيفه عامه بتبوظ، تجري فجاه، تفرمل فجاه، تاكل مطبات بسرعه، الحاجات دي كلها بتاثر عمر بقى مساعدين ومقصات وفرامل وكاوتش وفتيس، فمش بتبقى احسن فكره. فانا حبيت ان انا في الحلقه دي اتكلم معاكم عن هذه النصائح. اتمنى تكونوا انتوا عجبتكم في ست نقلات، وهستناكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي من 6 ل 7. وكنت معاكم احمد الوكيل، سلام.
0: جديد عزيز مرقه وحوده على انرجي دقه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

روحي جديد تامر حسني على انرجي مولعينها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما انا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى انت والحر.
0: جديد إيوان فلوي زوي واللور بي على انرجي فويجو.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد نورين وزيد خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

شايفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا.

0: كايروكي ألف مراية على إنرجي.
1: بكتب عن نجوم

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
0: جديد أحمد سعد وصل وصل على Energy.

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، البرنامج برعاية

إطارات لينغ لونغ بولي فريش هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركي فرايدي هيتس مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6 كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

0: ريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

0: البرنامج اللي جاي آخرة صبري مع صبري زكي.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
2: احبش بوس الشباب لبعض.
1: مش هيبقى انت والحر.

0: مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهاردة الخميس يوم التهيس، وكله هيفرح ويهيس لان معادنا مع ساعتين من الاغاني الشعبية الشقية اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.100، لانكم بتسمعوا اخرة صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن آجلا أو عاجلا، نقولوا أمين. 92.100 زي ما قلت لكم هو رقم رسائلنا، و 3835177178 هي أرقام تليفوناتنا اللي نستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفة اللطيفة ودم خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفة ولطيفة ودمها خفيف على قلوبكم بإذن واحد أحد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن آجلا أو عاجلا، نقولوا أمين. اعلى بالمزيكا الشعبي يا نجم المكسر
1: علي ديجيالا.

بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. انتوا عارفين طبيعة أخرة صبري، كلها أغاني شعبي، فأي حد داخل معانا على الهواء أو بعت لنا على 92 100 يطلب أغاني هيطلب أغاني شعبي بس. أما الأغاني العادية تقدر تطلبها في أي برنامج من برامج انرجي 92.1 أو معايا في قول يا كبير من الحد للثلاث من 2-4 العصر. موضوعنا النهاردة عن مصرف أحلامك. إيه هو مصرف أحلامك؟ أي مكان بأي شكل وتحب مين يكون معاك فيه؟ وصف لنا مصيف أحلامك في تليفوناتنا النهاردة أو في الرسائل على 92 100 أو في تليفوناتنا على 38-35-177-178. واللي عايز يلعب معنا ما تقولش لا، يقول لأحمد خالد وإن شاء الله نلعب معاه، ويا رب يبقى يومكم سعيد وجميل ولطيف يا رب، اللهم أمين. إديها

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
0: أحمد عدلي تحت أمرك.

0: تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: قلت تاني وموضوعنا النهاردة أكل آتي، يا ترى إيه هو مصيف أحلامك وتحب تطلعوا مع مين؟ هو ده موضوع النهاردة. عايز بس إيه أقول رسالة كده ولا رسالتين من 92.100 واخد محمد على التليفون. أحلى مساء عليك يا أستاذ صبري، ممكن أغنية اللي بعنا براحته؟ وكل سنة والأمة الإسلامية بخير بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، كل سنة وانت طيب. يا أخبار حلاوة المولد معاك؟ شكرا سالم مانشستر. مفيش حلاوة مولد هنا في البرازيل يا أستاذ سالم، فيعني كأني ما سمعتش حاجة. في حاجة شبه الفولية وفي حاجة شبه جوزة الهند اللي هي البيضة دي اللي بس هي مش هي، إنما دي موجودة في حاجة شبه، بس انما طبعا حلاوه مولد بالمعنى المفهوم مفيش حلاوه مولد هنا في البرازيل بقى، قلنا حد يجيبها انه هو جاي من مصر. مساء الفل على دكتور محمد رأفت، هتبقى معانا قريبا باذن الله. وحد عايز طالب اغنيه شمس المجره لحمو بيكا واغنيه ولادي الجيهه. مساء الخير يا صبري، انا ام سيف عايزه رحمه محسن الشله. وقع مني سيف وسجده بيحبوك قوي. مساء الورد يا ابو سيف، ربنا يخليك لينا. مساء الفل عليك، ومشكرين جدا جدا لوجودك معنا. ومعنا محمد على التليفون. يا محمد الله على الصفاره الجميله يا محمد، وحاجه في منتهى الجمال والحلاوه، وان شاء الله مستنيين تليفونك في اللينكات الجايه يا استاذ محمد. موضوعنا النهارده هو عن مصيف احلامك، يا ترى ايه هو مصيف احلامك وتحب تطلعه مع مين ويكون شكله ايه وفين؟ احلم براحتك وابعت لنا على 92.100 وكلمنا على 38 35 177 و178.

0: ولا واحد جاوبني من ساعة ما الأغنية دي اتذاعت وسمعتها يعني إيه كلامانس، ولا واحد جاوبني. الكلامانس ده يعتبر إيه؟ يعني ده تايتل ولا دي وظيفة ولا ده لقب؟ حد يقول لي يعني إيه كلامانس؟ الكلامانس إسلام المصري أو بيسمعنا يبعت لنا يقول لنا يعني إيه كلامانس؟ قلت مليون مرة الموضوع ده ولا حد جاوب. هو ديني بعلنها وعلى الهوى، اللي يعرف يعني إيه كلامانس يبعت على 92. معانا مدام سمية، أهلا وسهلا.
1: ازيك يا صبري؟
0: ازيك يا مدام سمية، انت كنت بالصيف ولا ايه؟
1: لا والله
0: لا والله، يا سلام من اولها كده. ده ايه

0: قلت لك 100 مره يا صاحبي سيبني اقعد وارتاح. طيب
1: اقعدي بقى خلاص، ما احنا عملنا اللي علينا، اقعدي ارتاحي وخدي واجبك زي ما انت عايزه.
0: انت عملت اللي عليك واكتر، ده انت جن مصور.
1: قولي لي بقى مصيف احلامك ايه؟
0: مصيف احلامي في الاول وفي الاخر ولما اطلع ولما انزل هي اسكندريه.
1: حلو جدا. تحبي تاخدي معاكي مين بقى في المصيف بتاع احلامك ده؟
0: اخواتي، يعني اخواتي ولاد اخواتي واحفادي.
1: كل دول يجوا في المصيف؟
0: اسكندريه، اسكندريه لا يعلى عليها. وبعدين بقت جميله دلوقتي، يعني المنتزه كانه قطعه من اوروبا، المعموره، المنشيه، خالد بن الوليد، طبق من اللي احنا كنا بننزل فيه تبع الضباط، الفندق اللي بيبقى يعني تبقى سرير نايم عليه وانت وسط البحر، ده تحفه تحفه. اسكندريه لا يعلى عليها. وبصراحه انا بكره الساحل الشمالي.
1: والله يا الساحل الشمالي دول الناس بقى مش عايزين يعني ايه، يعني ربنا يوفقهم. لكن عموما اسكندريه لا يعلى عليها فعلا، على كلامك. واحلى تحيه لاهل اسكندريه اللي بيسمعونا، وان شاء الله كده تروح اسكندريه بقى في وقت رايق كده ومعاكي كل احبابك باذن الله.
0: عايز اسمع رحمه
1: محسن.
0: محسن
1: حاضر، نشغلها لك بعد اغنيه عم المجال كله ان شاء الله.
0: شكرا يا صابري، شكرا يا حبيبي.
1: عفوا علي، نورتينا مدام سمية، نورتينا. الله يخليك، سلامة الله. ما هو مصيف أحلامك وتحب تاخد معك مين وانت رايح؟ مصيف أحلامك يعني احلم، يعني براحتك. ماشي على 92 100، مستني كل رسائلكم وكل طلبكم. الأغاني واللي عايز يلعب ما تقولش لا، يقول لأحمد خليل وهو داخل.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، عدنا إليكم مرة أخرى. مصيف أحلامك عبارة عن إيه؟ بعتونا على 92100 وبعت لنا بقى عايز تاخد معك مين كده ودلع نفسك. أحلامك ها أحلامك، ما تجيبش حاجة كده تقدر تعملها، اعمل براحتك ماشي يا محمد.
1: ازيك يا أستاذ صبري؟
0: ازيك يا محمد عامل إيه؟
1: ازي حضرتك يا أستاذ
0: صبري؟ الحمد لله يا محمد، أنت أخبارك إيه؟
1: الحمد لله والله.
0: رأيك صيفت السنة دي ولا لسه؟
1: نعم
0: صيفت السنة دي ولا لسه؟
1: لسه راجعين والله، لسه راجعين من مصر.
0: الله يا عم الحمد لله على السلامة. قول لي بقى مصيف أحلامك شكله إيه؟
1: نفسي أسافر برا، أصيف برا مصر.
0: فين يعني؟
1: اليونان.
0: تروح اليونان؟ يا سلام يا سلام.
1: آه
0: يا سلام. وليه قطاع؟ أيوة
1: وليه قطاع.
0: تروح اليونان وتاخد معاك الأسرة ولا تاخد مين بالظبط؟
1: لا لوحدي.
0: اديها لا اهي لا اهي.

0: يبقى تروح اليونان لوحدك يا خلبوص.
1: اه
0: عايز تبقى لو عارف انا طبعا. اه طبعا عايز تروح اليونان وتاخد المدام بس والاولاد معاك
1: لوحدي. اكيد مش اكيد هناك هتعرف على ناس برضه.
0: اه تفتح بقى ثقافات جديده وبتاع وتنفتح على المجتمع اليوناني.
1: ايوه والله نفسي والله.
0: ماشي يا سيدي ربنا ينولك اللي في بالك ان شاء الله وتروح احلى من اليونان 100 مره باذن الله
1: يا رب.
0: شكرين يا محمد باشا ونورتنا.
1: السلام عليكم.
0: الله يخليك يا حبيبي ربنا يخليك.
1: عامل بس اهدى لاخويا الصبري.
0: اتفضل يا باشا اتفضل.
1: عايز اقول له والله ان هو وحشنا قوي محمد حواش, وعايز اقول له ان ابوه لسه راجع من العمره امبارح وبعت له السلام, واحنا جايين له يوم 25 ان شاء الله وربنا يستر معاه يا رب.
0: توصلوا بألف سلامة ومتشكرين جدا جدا. مع ألف سلامة. مع السلامة. أغنية رقم واحد ما يشوفش ما إيه ما يشوشيش ما ماشي. المهم أغنية كل ما فوق أنا الحال دي أغاني موجودة عندنا نشوفها حاضر عيننا الاثنين. المهم انت منورنا وما نستزكى. صبري اسمي خالد وعندي 60 سنة عقبال مليون سنة يا أستاذ خالد. بسمعك من زمن الزمن بس زعلان منك. برنامج أغاني شعبي وما نشغلش العزبي ورشدي وعدوية ونفسي أسمع يوم بهية. نشغل طبعا يا باشا احنا تحت, بس احنا بنمشي حسب رغبة السادة الزبناء والمستمعين بس مش أكتر ولا أقل. ممكن إعلان أنا وصح ممكن إيه هو عايز حاجة هو ماشي. تنورونا أهلا وسهلا بيك وتلعب. آه بس مكتوبة غلط. ماشي عينينا الاثنين نطلبك عينينا الاثنين على 92-103-35-177-178. يا ترى إيه هو مصيف أحلامك وتاخد معك مين وانت رايح؟ هو ده

0: عدنا إليكم مرة أخرى. كل الأغاني اللي أنتوا عايزينها تلغوها بس تكون شعبي على 92.100 واحدة تحت أمركو. ممكن تكلم أبو سيف يلعب معاك. يا سلام، شوف الحنية لما الزوجة تبعت رقم زوجها عشان يلعب معاك. إيه الحلاوة؟ حاضر، يعني نكمل شوية نكلم الأستاذ أبو سيف بإذن الله. سواء عارف بقى ولا هيشتمنا في التليفون. أنا في البرازيل كده كده أخونا أستاذ أحمد هو اللي بيلبس الحاجات دي، فتمام يعني ما عنديش مشاكل. عموما هيا بنا نتلقى تليفون. يا إبراهيم،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك إيه؟
1: صبر عمل يا باس.
0: الحمد لله حبيبي كله تمام. أنت أخبارك إيه؟ كله تمام
1: الحمد لله كله. أيوة صحيح باس معاك وشغل صبري.
0: الحمد لله الله يخليك. رحت صيفت السنة دي ولا لسه؟
1: الحمد لله تمام. زي حالك؟
0: الحمد لله يا حبيبي الحمد لله.
1: الحمد لله كله تمام.
0: أنت بتسمعني من الراديو؟
1: آه.
0: لا اقفل الراديو بقى،
1: وطيته خالص هو.
0: ما انت توطي خالص عشان كده هتسمعني متأخر.
1: نعم انا خلاص توطيت كده خلاص كده معك يا بس على الدرفون عفلته خالص.
0: ماشي، صيفت السنة دي ولا لسه؟
1: لا لسه والله.

0: طب مصيف احلامك يبقى شكله ايه يا استاذ ابراهيم؟
1: والله يعني لو الواحد بقى يعني هيحلم بقى كده براحته نفسي تركيا. نفسي اروح تركيا
0: تصيف في تركيا.
1: فتره في تركيا كده.
0: ماشي، تاخد معاك مين بقى ولا تروح لوحدك برضو؟
1: لا الأسرة، الأسرة ترى ما أحب الخير لنفسي، أحب الخير للأسرة برضو معايا برضو.
0: أصيل والله يا إبراهيم، أصيل.
1: الله يفتح.
0: تاخد معاك الأسرة والزوجة والولاد وكده.
1: نقضي بقى يعني يومين كده حلوين كده. فأنا بسمع أن تركيا ده بيقولوا يعني قطعة من أوروبا، وبعدين يعني أنا بحب تركيا من زمان، يعني بحب الدرج بتاعها يعني تركيا نفسها
0: يا سيدي
1: يعني.
0: ربنا ينورك. ودلوقتي ابننا محمد صلاح مدلع تركيا كلها، يعني هنروح لك واسطة، يعني ليك واحد بلدياتك هناك.
1: ربنا يوفقه.
0: يا رب، اللهم امين. نورتنا يا ابراهيم، ويا رب ان شاء الله ربنا ينورك اللي ببالك.
1: عايزين بعد اذنك عايزين نسمع اغنية بنت الجيران.
0: بنت الجيران، حاضر. يعني الاثنين الساعة الثانية بس، عشان لسه مشغلين ولا مشغلناش شاكوش، نشغلها لك.
1: يعني طيب
0: حبيبي، وانت بالصحة والسلامة. مع الف السلامة.
1: خرج
0: معاك. معنا تليفونات تانية يا استاذ احمد. يا عزة،
2: مساء العسل يا استاذ صبري.
0: مساء السكر والسعادة والهنا، اخبارك ايه؟
2: طيب والحمد لله. كل سنة وانت طيب، وربنا يا رب السنة الجاية كده تبقى بتعمل عمرة مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام.
0: يا رب، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
2: وسلم. وعرس طيب. الاستاذ احمد يا رب، وانت بالصحة.
0: يا رب اللهم. حلاوة المولد نزلت السوق يا عزة ولا لسه؟
2: لسه جالنا دلوقتي حالا.
0: لا ما شاء الله، ربنا يكرم يا رب كده وبالف هنا وشفا.
2: وبقول لخطيبة الاستاذ احمد ما تسيبوش لما اجيب لك عروسة المولد.
0: عروسة المولد يا خطيبة الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد تخرب بيته يا خطيبة الأستاذ أحمد. يعني إن شاء الله كده كل سنة وأنت تتابع. أنت جات لك عروسة المولد؟
2: من زمان ما جاتش، أيام من ساعة بابا ما مات كان هو اللي بيجيب لنا العرايس والحسينة والحاجات دي.
0: كان بيجيب لكم العرايس اللي بيتلم عليها النمل دي ونحطها في طبق في مية، ولا عرايس اللي هي البلاستيك؟
2: لا،
0: أيوه. أيوه.

0: انا داخله بتحدي. قلت لسه هقول لازم ان انت تدخل البلاستيك في المسكر عشان توقعنا. ما احنا
1: معلش بقى
0: داخله تحدي معاك.
1: طب هعمل لك ايه طيب وخسرت التحدي؟ ما فيهاش حاجه وانت خسرتي في البورصه.
0: ليه انا داخله وقلت هخش معاه والله ما ان شاء الله باذن الله مش هقول لا برضه ما فيش فايده. لازم ايه بلاستيك ولا ما يا عم هي اللي بتلم عليها النمل؟
1: بلاستيك ولا بلاستيك؟
0: هي اللي بتلم عليها النمل دي.
1: طب قول لنا ايه هو مصيف احلامك يا عز؟
0: بابا كان عنده رفق بالحيوان بيجيب لنا العرايس المسكره عشان النمل يتلم عليها.
1: طبعا امال ايه كان بيطعم الجميع.
0: الله يرحمه.
1: قولي لي بقى
0: والله
1: مصيف احلامك شكله ايه؟
0: انا يعني بحب راس البر بامانه، بموت في راس البر.
1: تحبي تروحي راس البر؟ تحبي تروحي مع مين؟
0: مع كانت مرات خالي بقى اللي بتيجي معانا الله يرحمها، بس ولاد خالي بقى احنا بنطلع معاهم. بس السنه دي الظروف كانت يعني ملعبكه دروس وامتحانات فما لحقناش نروح السنه دي.
1: هو بص يا عز انا بتكلم عن الاحلام، انت احلامي براحتك مش لازم اللي بتروحيه كل سنه. يعني الوقت تخيل انت مصيف احلامك شكله ايه وتاخدي في مين معاك؟
0: والله انا حلم حياتي اروح مطروح.
1: ماشي
0: وما اخدش حد معايا.
1: تاخدي مين معاكي؟ تروحي لوحدك؟
0: معايا
1: لب ابيض واديها بقى.
0: بحب نفسي اروح بقى مطروح ده اللي ما رحتهاش خالص، بس اروح لوحدي كده واعيش اعيش ايامك عيش لياليك لوحدي كده. يعني
1: هتتبسطي وانت لوحدك عادي؟
0: هو عادة بس المشكلة يعني وفي ناس برضه هقابلها على البحر وفي ناس هكلمها برضه عادي المشكلة يعني.
1: يا ستي ربنا يبسطك ويساعدك.
0: حد يخنق عليا ما تنزليش الماء دلوقتي انزلي كده لا تطلعيش دلوقتي لا يا عم سيبوني بقى ادوني فرصتك.
1: ربنا يبسطك ويساعدك يا عزة يا رب دايما.
0: ربنا يخليك ويساعد ايامك. وعايزه بس
1: الله يخليك
0: جازي مامتها عيد ميلادها النهارده بقول لها كل سنه
1: وهي طيبة
0: على حاجه لعيد ميلاد بقى بعد اذن حضرتك يا استاذ احمد.
1: عينينا يعني اغنيه عيد الميلاد يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك عينينا الاثنين.
0: الله يسعدك يا رب انت والاستاذ احمد وانا اسف على الاطاله يا استاذ صبري والله الله يبارك.
1: لا تحت امرك تحت امرك نورتينا مع الف الف سلام. مع السلامه. هنرجع بعد الاعلانات نكلم كل اللي بعتلنا على الرسائل باذن الله وبعتولنا على 92 100 ايه هو مصيف احلامك والاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها بس تكون شعبي واللي عايز يلعب ما تقولش لا يقول الاستاذ احمد وهو داخل. اهلا وسهلا.
2: النهارده عيد ميلاد مين؟ النهارده عيد ميلاد حد؟ ايه؟
3: عيد ميلادي.
2: عيد ميلاد انا عيد ميلاد
4: يا جماعه

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: انرجي 92.1.

0: مستمرين في مصيف أحلامك. مصيف أحلامك، ركز بقى في إنه أحلامك، فأحلم بقى يعني، ها نحلم براحتنا ونشوف مين اللي عايزين ناخده معنا في مصيف أحلامنا وكده. معنا فريدة أو ليلي، أحمد بيقول لي فريدة أو ليلي، فمين بقى معنا، فريدة ولا ليلي؟
1: ليلي.
0: ليلي ليلي. وفريدة في
1: هنا برضو.
0: هنا برضو انتوا بتتكلموا في نفس الوقت؟ ليه بتتكلموا في نفس الوقت كده؟
1: كده
0: توأم توينز؟
1: احنا صحاب.
0: احنا صحاب مع بعض. ده عامل زي اتفرجت على مازنجر؟
1: معرفوش بصراحة.
0: في شخصية اسمها المزدوج في مازنجر. المزدوج ده كان واحد مقسوم نصين كده، بيتكلموا مع بعض في نفس الوقت. فتتفرج عليه علشان تاخدي بالك من اللي بتعملوه فينا ده. طب مين بقى دلوقتي معايا، فريدة ولا ليلي؟
1: الاثنين.
0: ايه هو ده؟ انتوا هتفضلوا تتكلموا في نفس البق كده مره واحده؟
1: احنا بس متحمسين شويه.
0: طيب ماشي. رحتوا المصيف في السنه دي ولا لسه؟
1: رحتوا
0: فين؟
1: رحت الجون.
0: ده حد بس اللي اتكلم المره دي، التاني ما راحش
1: لسه. انا لسه
0: هروح. انت ده نفس الصوت، هو انت بتقولي وبعدين تقولي ناس تاني؟
1: صوتنا شبه بعض.
0: صوتكم شبه بعض. وانتوا شبه بعض في الحقيقه ولا مش شبه بعض في الحقيقه؟
1: مش قوي.
0: يعني ايه مش قوي؟
1: في ناس بتقول ان احنا شبه بعض وناس لا.
0: ناس لا. الله ينور عليك. تشكيني او اديها يا ابني، اديها. موتيها بقى، موتيها، خنقيها وطلعي بروح واحدة بدل الروحين اللي انتوا طالعين عاملة ازاي الأفعى مراسية. يا انا بما انكم من اول الحلقة قلتوا ان انتوا اتنين، يبقى انتوا كده وقعتوا انتوا الاتنين بقى، هنعمل ايه؟
1: اي
0: يا ترى مصيف احلامكم ايه؟
1: اسافر يعني مع العيلة ومع الحب.
0: فين بقى؟ ما هي دي الحكاية.
1: الساحل.
0: الساحل هو ده مصيف أحلامك؟
1: عارفة بقى.
0: مش عايزة تحلمي أكتر من كده؟
1: مفيش حاجة دلوقتي يعني، عارفة أحلامها.
0: يا هو يبقى هو الساحل وتتعشى عشان نضيف في الساحل. ده لطيف جدا جدا، إن شاء الله توصلوا وتروحوا الساحل وتبسطوا وربنا حقق لكم أحلامكم كلكم إن شاء الله.
1: شكرا.
0: باي باي.
1: باي.
0: باي. يا ابراهيم.
2: اتفضل يا كبير.
0: ازيك يا ابراهيم، عامل ايه؟
2: تمام الحمد لله. والله
0: ضيفت ولا لسه يا ابراهيم؟
2: ما رحتش
0: ليه؟ شغل اهو. عندك شغل يعني؟ الشغل هو اللي منعك ما رحتش؟
2: يا كبير،
0: مش هيدوك اجازه مصيف يا ابراهيم؟
2: مش راضيين.
0: ليه مش راضيين؟ خلاص الشغل على اخره.
2: بيقولوا لنا استناك لما تخلص ونطلع سوا انا وانت.
0: استنى مين لما يخلص؟
2: عم صبري.
0: انا لما اخلص
2: اكيد.
0: طب انا مش هخلص
2: براحتك، انا مستنيك.
0: انا في البرازيل حضرتك، على ما اجي يكون المصيف اتلغى.
2: اجي لك يا باشا هناك.
0: نور نور يا باشا وتعالى صيف هنا تنورنا.
2: اكيد.
0: ما انت هتفضل مقضيها لي. اكيد اكيد. عم زي شاهد الزور كده، ما ينفعش.
2: ما اكيد عندك المكان.
0: عارف شهود الزور؟
2: معرفوش.
0: ما هو اكيد ومعرفوش، ده هو كده شاهد الزور بالظبط. اتكلم براحتك يا ابراهيم، عيب عليك.
2: نهو.
0: عيب عليك يا ابراهيم.
2: نهوني يا ريس.
0: مصيف احلامك شكله ايه يا ابراهيم؟
2: يعني جمصة حلوة او جمصة. انا مرضي.
0: عايز تروح جمصة مع مين؟
2: فرق قولون يا باشا. وحدي.
0: قولون؟
2: أكيد.
0: وانت هتفضل مقضيها كده؟
2: الراحة النفسية.
0: مش عايز تتكاش، عايز تقول حاجة تاني؟ انت اكيد بعرق عشان بتوقعش يعني، صح؟
2: بحاول على قد ما اقدر.
0: وانت متخيل ان كده هتبقى المكالمة ممتعة؟
2: جدا.
0: ما انا هقفل.
2: جدا. هتصل تاني.
0: طيب يا ابراهيم. لا انا هقول للناس تقول رايها. يا جماعه اللي عايز يقول رايه في مكالمه ابراهيم يبعت لنا على 92100 او لما يطلع على الهواء يقول لنا رايه في مكالمه ابراهيم. بس كده. ايه رايك؟
2: ما
0: وانت كسبت يا ابراهيم.
2: فين
0: ايه؟
2: ايوه فين
0: هو كسبت؟ فين هو كده؟ خلاص ما انا قلت لك انت كسبت وعايز تعمل ايه؟ طيب
2: مش هنطلع نروح ده مثلا وانت طيب
0: نعمل صبر. هنروح فين لما اجي ان شاء الله باذن الله؟
2: تنور يا ريس.
0: دورتنا يا باشا، مع الف سلامه
2: حبيبي.
0: يا على 92-42 ده متهيألي البنات اللي كانوا معانا. مصيف احلامي، جزيره بعيده عن البشر، واخد معايا الفنان جيم ألف ويخدموا علينا ده. يا ساتر يا رب. ماشي يا سيدي، ماشي، نورتنا يا أستاذ مانشستر ومساء الفل عليك. زيك صبري خالد وعند 60. حاضر، عينان الاثنين يا خالد، مستنين كل تليفوناتكو. تعرفين ان احنا بقالنا فترة بنعمل مكالمة صحية، فتعالوا ناخدها بقى اللينك اللي جاي ان شاء الله.

0: عزيزة بعد بتقول لنا أنا مش عارف أوصل لك النهاردة، عندي عيدين ميلاد. طب قول لنا إيه هم عيدين الميلاد يا عزيزة؟ جوزي بيحبك أوي وبيحب يسمعك باستمرار، اللوست عبد العظيم زكي موقف الجيزة، وصاحبة عمري وفاء عبد الفتاح عبد العليم. مساء الفل على الاثنين، أرجو من حضرتك تجيب لي أغنية زكي يا زكي يا زكي زكي يا زكي الهدى، وتعملها إهداء على الهواء وحياة ولادك. شكرا، مساء الفل عليك يا حضر عينينا الاثنين. وإذا كانت أغنية زكي يا زكي موجودة لهدى أهلا وسهلا، لما كانتش موجودة يعني يا ريت أي أغنية احتفالية للمسكونين، وكل عام وأنتم بخير. أما الآن فمعنا الدكتور محمد علشان خاطر اولا يلعب معانا، ثانيا ايه نخش بقى ايه في مكالمه صحيه تفيدنا في هذه الايام الصعبه. دكتور محمد رأفت مساء الفل.
1: مساء الفل يا باشا، انا
0: عبور. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ كله تمام؟
1: والله حبيبي عامل ايه؟
0: الحمد لله. رحت صيفت ولا لسه؟
1: ايه
0: رحت صيفت ولا لسه؟
1: والله انت بتكلم على المصيف الميزان ومصيف الاحلام، انا لسه انا جاي من دهب حالا، يعني انا اصلا في الطريق للقاهره.
0: طب وهل دهب هي مصيف احلامك ولا عايز تطلع سيكا كمان؟
1: يعني يا كويس، مصيف احلامي جميل.
0: يعني لو هتسرح بخيالك كده على مصيف احلامك مش هتتخيل حاجه تانية غير دهب؟
1: ممكن المالديف.
0: المالديف. طيب تاخد حد معاك وانت رايح المالديف؟
1: خد مراتي طبعا.
0: يا جدع.
1: اه فيش.
0: هتاخدها يعني مش كلام قدام الاعلام وخلاص؟
1: مش كلام.
0: ماشي يا سيدي، ربنا يخليك لبعض. ربنا يخليك لبعض.
1: خلي بالك
0: والله مش قصدي، انا قصدي بس مش اوقعكش في مشكله تانية يعني، سيبك من ما تقولش لا خالص.
1: هنشوف.
0: ماشي، قول لي بقى، هل الصيف بيساعد على انقاص الوزن؟
1: الصيف اه، لان احنا بنحرق فيه كتير.
0: طيب ايه بقى الطريقه المثلى ان انا استغل حر الصيف في انقاص الوزن؟
1: ان انا بدي اشرب ميه كتير، لان حر الصيف بيخلينا نعمل سويتنج، يعني عرق كتير، فالعرق ده بينزل املاح، فالاملاح دي هتظبطنا لو احنا استغلينا موضوع، لان احنا معظم الناس لا في الصيف تشرب مشروبات وساده حاجات طاقه وبيبسي وحاجات، يعني حاجات كلها مش صحيه، فاهمني؟ وعصاير بسكر وبتاع. لا يا باشا اشرب ميه عشان تعوض نقص.
0: لا يا باشا اشرب، ثانيه واحده بس عشان

0: لا طبعا انا عندي
1: عشان ما تبقاش تقول لي مركز.
0: هو انا دخلني في السؤال وعندي القطه في النص. ماشي
1: اه كمل. ما يشربش مشروبات طاقه وحاجات من دي، ولا هو مشروبات مسكره ومياه غازيه؟
0: اه مشروبات طاقه، اشرب ميه عادي، نشرب ميه. ممكن مثلا زي ما قلنا قبل كده ليمون نعناع وكركديه، الحاجات دي كويسه وما فيهاش سكر كتير. بس برضه نحاول نتحرك بقى، لان الصيف كده كده احنا اوريدي بنتحرك كتير. تلاقي الصيف دايما في حركه عن الشتاء.
1: اه ده نظرا للاجازات والخروجات والحاجات اللي بالشكل ده
0: بالظبط. اه ومصيف، خصوصا المصيف. يعني انت المفروض معظم الناس حرفيا تيجي من مصيف خاسه. لو احنا قلنا بقى نستغل المصيف صح، فانت اوريدي في البحر وفي البول عمال شغال، عضلاتك كلها شغاله، فانت بتحرق اوريدي. بس احنا
1: اعتقد ان السباحه من اكتر الحاجات اللي بتحرق مصحيه للجسم اكتر من الجري.
0: يا باشا عايز اقول لك ان انا كل مصيف والله ببقى مروح حرفيا خس 5 كيلو، بس انا عشان مظبط اكلي. انا مش بفتح، فاهمني؟ ولو باكل باكل بروتين، فانا اوريدي بحرك عضلاتي اوريدي بحرق، فانا هستغل اللي هو رياضه انا مستمتع بيها وفي نفس الوقت بحرق، فاهمني؟ موضوع ممتع يعني.
1: طب وهل في ريكومنديشن لبعض الاكلات في الصيف ما تبقى يعني ما تعملش نوع من انواع يعني تساعد على ترطيب الجو وفي نفس الوقت تبقى كويسه للتخسيس؟
0: في خيار مثلا، خيار جميل زي ترطيب كويس، الاناناس كويس ما نكترش منه، هناخد منه مثلا شريحتين ثلاثه كده مثلا كل يوم. البطيخ نبعد عنه خالص زي ما قلنا قبل كده، عشان البطيخ الناس تقول لك ده ميه، يا جماعه ده ميه بسكر بيعلي الانسولين جدا برضو. البطيخ مش افضل حاجه. لو هناكل ممكن ناكل ايه تاني؟ الموز تمام، في بوتاسيوم برضو كويس للهايدريشن. وممكن بقى ناخد الكترولايت، يعني الكترولايت واملاح ومعادن موجوده في كذا برودكت، مش عايز اقول اسماء عشان ما تبقاش اعلان، بس في نكتب بس الكترولايت على جوجل يطلع لنا كذا برودكت ممكن ناخده، ده يبقى كويس عشان الهايدريشن للجسمنا.
1: طيب اخر سؤال في الموضوع ده، هل ملح الهيمالايا مفيد لو اتشرب مع ميه الصبح او اتحط مع حاجه الصبح؟
0: ما هو ده من ضمن الالكترولايتس برضه، في بوتاسيوم كويس، في نسب كويسه من الاملاح، بس يعني يفضل ما يبقاش على الريق كده، فاهم؟ عشان بس احنا منجز يعني، ما يبقاش يعني حد بادئ يومه بملح، فاهم؟ الموضوع هيبقى رخم، مش عايزين نصعب الدنيا، فاهم؟ عايزين يبقى الهيلث لايف ستايل بتاعنا بسيط. فاحنا عادي ممكن نحطه عادي على السلطه، ممكن نشربه مثلا مع خلال تفاح بشاليمو زي ما قلنا قبل كده قبل الوجبه مثلا بربع ساعه، لكن مش لازم الصبح على الريق كده على طول.
1: تمام جدا جدا جدا، متشكرين جدا جدا يا دكتور على المداخله الجميله دي، وكل مصيف وانت طيب، وان شاء الله ترجع بالف سلام.
0: قول لي لا وانت طيب يا باشا، تسلم.
1: الله يخليك، مع الف سلامه. مع السلامه. كان معنا دكتور محمد، دكتور تغذيه، واحد مستمع برنامج اخر صبري، وبيتشرف بنتشرف بيه كل اسبوع في الحقيقه في مداخله صحيه. شكرا دكتور محمد رأفت. تعال نسمع اغنيه وبعد الاعلانات نرجع لكم على طول.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: عدنا إليكم مرة أخرى. والله في الحقيقة أم سيف بعتت لنا قالت لنا اطلبوا أبو سيف العبوا معاه على الهواء. فأنا مش عارف هو عارف اللعبة ولا هو يبقى معنا على التليفون دلوقتي وهنشوف إيه الأخبار بالظبط. أبو سيف ألو
1: ألو
0: ألو مساء الفل.
1: مساء الفل الصبري.
0: ازيك يا أبو سيف عامل إيه؟
1: كله خير الحمد لله.
0: الحمد لله. دلوقتي إحنا المدام اللي بعتت رقم تليفونك وقالت لنا نطلبك نلعب معاك على الهواء.
1: انا عارف اكيد هي اللي عملت المغرز ده.
0: فانت انت عارف احنا بنعمل ايه على الهوا؟
1: طبعا عارف.
0: طيب كويس، يعني مش غريب عن الموضوع.
1: لا مش غريب.
0: اديك قلت لا اهو، شفت بقى ازاي.

0: كده استاذ صبري انا ما اصلا ما كنتش عارف ان انا طلعت قهوه.
1: يا راجل يا راجل ماشي هفوتها لك المره دي عشان احنا واخدينك على غفله. ماشي
0: على غفله جامد بصراحه.
1: ماشي قول لي بقى احنا النهارده بنتكلم عن المصيف، هل طلعتوا مصيف ولا لسه؟
0: ما طلعتش
1: لسه. ما طلعتش مصيف لغايه دلوقتي؟
0: ما طلعتش.
1: بسبب ظروف الشغل ولا بسبب ايه بالظبط؟
0: بسبب ظروف الشغل، مشغول دايما وانا شغال سواق ف
1: ضايق شويه
0: الايام دي.
1: طب ما حلو، طالما شغال سواق حر يعني ولا شغال مع شركه؟
0: لا

0: ماشي اظن دي حلال دي بقى.
1: زمان البيت كله بيضحك عليا. ماشي.
0: بقول لك شغال سواق حر ولا مع شركه؟
1: لا مع شركه.
0: مع شركة عشان كده. طيب الله يقويك ان شاء الله ويكرمك كده ان شاء الله
1: يا رب. اللهم امين امين يا رب.
0: طيب لا لو قلت لك مصيف احلامك بقى تحب تروحوا فين ويبقى معاك مين؟
1: اكيد طبعا يكون معايا عيلتي مراتي وعيالي.
0: تمام.
1: مصيف احلامي احب يكون مثلا مش مهم قوي المكان، على الاهم ان هو يكون هادي. ان انا ما
0: احنا بنحلم بقى احلم براحتك. قول المكان اللي انت عايزه.
1: محبش الزحمه، محبش الدوشه الجامده. في المصايف يعني احب الدنيا تكون هاديه، شط يكون هادي، احبش موج يبقى عالي، احب البحر يبقى صافي. حاجات كده في الهدوء كده يعني، مش قد ان انا انزل الميه، انا احب استمتع من قدام الميه.
0: رايح تركلس مش رايح تتشد يعني.
1: بالظبط. انا بعرف اعوم كمان يعني، بلاش احراج
0: اصلا.
1: ولا حتى.
0: ربنا يروق بالك ان شاء الله وتروحوا احلى مصيف باذن الله. متشكرين جدا جدا يا بسيف، نورتنا وربنا معاك ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه. المصيف حاجة كويسة طبعا جدا جدا، ومش مهم الوقت ومش مهم المكان، المهم المود. المود ده بالدنيا وما فيها، فربنا ان شاء الله يروق بال الجميع. مصيف احلامك فين وتحب تاخد مين معاك؟ هو ده سؤالنا. بعتنا على 92 100 وكلمونا على 38 35 177 و 178.

معلش بقى، قبل ما ننهي حلقتنا كنت عايز اعلق بس على حادثه حصلت النهارده فظيعه، يعني احنا شايفين فيها احتراق حصل في احد المولات في حدائق الاهرام، وكمان النهارده في احد المولات في القاهره الجديده، وتقال ان سبب الانفجار انبوبه هيليوم في محل في البدروم، والسلطات بتقول انه لا صحة لسقوط مصعد في مول أربيل اللي هو اللي حصل فيه المشكلة دي، اللي حصل انفجار اسطوانة هيليوم داخل محل بالبدروم مما أسفر عن مصرع شخصين وأصابت سيدة بإصابات خطيرة وشخص آخر، وتلقت الأجهزة الأمنية بلغا يفيد بوقوع انفجار داخل أحد المحال بالمول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية أسفر انفجار الهيليوم عن مصر شخصين وأصابت سيدة بإصابات خطيرة، فيما جرى نقل المصاب الآخر إلى المستشفى، وتواصل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحرر محضر بالواقعة، واخترت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. فيعني الجهات المعنية بتقول ان مفيش مصعد، مفيش أسانسير وقع ولا حاجة، هو اللي حصل الانفجار والعياذ بالله ده اللي حصل واللي أدى لوفاة شخصين، ودلوقتي بقوا ثلاثة أشخاص وعشرين مصاب. ده الابديت بتاع الخبر، ان في ثلاث وفيات رحمة الله عليهم جميعا يعني، وعشرين مصاب، وفي تلفيات حصلت في أربع محلات داخل المول، ومحل بيع للحلوى، وفي عشرين شخص مصاب، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القاهرة الجديدة والمستشفى الجوي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأسفر الحادث عن وجود تلفيات بزجاج المول بالكامل بالإضافة إلى تلفيات في سقف المول نتيجة الحريق، وتواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، فيما تجرى التحقيقات اللازمة تحت إشراف جهات التحقيق المختصة للوصول على تفاصيل الواقعة. ربنا يسترها يا رب على الجميع إن شاء الله. الحر مع عدم وجود عوامل السلامة والأمان الكافية بيعمل مشاكل، وخصوصا بقى الأماكن اللي بتستخدم أنابيب غاز والأماكن اللي بتستخدم يعني كهرباء كتير، تكييفات كبيرة، نار أو مطاعم أو حاجات بالشكل ده، فنخلي بالنا لأن ده متوقع في الحر. الحرائق أحيانا بتحصل بسبب الحر بشكل كبير، فنتمنى بس أن احنا التعليمات بتاعت الأمن والسلامة دي مش حاجة لعبة خالص، دي حاجات مهمة وبتساعد في وجود والعياذ بالله الحاجات دي. ربنا يلطف بنا جميعا، وألف سلامة على اللي أصيبوا، ألف رحمة ونور على اللي توفوا.

نرجع تاني المصيف في الأحلام. يا ترى مصيف أحلامك إيه هو؟ بعت لنا على 92 100. إحنا في آخر حلقتنا، فاللي عايز يسمع أي أغنية بقى شعبية ما شغلناهاش يبعت لنا على 92 100، وإن شاء الله نشغل لكم كل اللي بتحبوه وكل اللي بتطلبوه لو كان عندنا من الأغاني الشعبي والشعبي فقط.

في النهاية يعني المصيف ده ودلوقتي يعني في الظروف اللي احنا فيها بقى أحيانا بيبقى ميزانية عالية قوي قوي قوي على بعض الناس، ربنا يقويهم يا رب ويكرمهم. كالأول بيبقى في جمعية اسمها جمعية المصيف، يعني كانت في ناس بتعمل جمعية اسمها جمعية المصيف ويقبضوها في الصيف علشان خاطر يطلعوا بيها المصيف، والأمور كانت لطيفة وجميلة. دلوقتي وبعد يعني تفاوت الطبقات واللي بيحصل، ربنا طبعا يهني الجميع ويسعد الجميع، كل واحد حسب البادجت بتاعته، لكن الموضوع بقى صعب. يعني نتمنى أن الجميع يحاول يستمتع. ودلوقتي بقت في أماكن قريبة من القاهرة وفي أماكن جوه القاهرة كمان يعني ممكن يتعمل فيها دي يوز أو غيره، فيبقى الجو فيها ألطف وألذ. وفي أماكن في السخنة وفي أماكن في غيره في غير الموسم بتبقى أسعارها كويسة، وفي نفس الوقت بيبقى الجو فيها كويس، يعني ما بيبقاش سائع حتى في عز الساعة. فنتمنى يعني ان كله يظبط ميزانيته، اهم حاجة ان المود يكون كويس، حتى لو كان مع شوية لب ابيض وزداني في البيت قدام فيلم وشوية مروحة يبقى كله تمام ان شاء الله. ربنا يسعد الجميع ويهني الجميع بإذن الله.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

خلصت حلقة النهاردة من آخر الصبر. يا رب تبقى كل أيامكم سعيدة وجميلة ومليانة بالخير والسعادة والبركة وجمعة مباركة على الجميع بإذن الله. أشوفكم على ألف خير بإذن الله يوم الحد والحد يوم الثلاث في أوليا كبير من 2 ل 4 العصر، وإن شاء الله يوم الخميس اللي جاي من 10 ل 12 بالليل في آخر الصبر. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

0: حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرة لجفاف العين من أوركيديا
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJ.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد ايوان فلوي زوي واللوربي على انرجي فويجو.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويري.
1: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غريب

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويري
1: يا حلوين وشوفوا بجد أنا بصراحة ما عنديش وقت رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعايه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندينج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر. جديد توليت على أنرجي، جريئة قوي.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: جديد نورين وزيت خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات
2: أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
0: تابعونا على فيسبوك
3: انستغرام واكس
4: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt انرجي 92.1 المزيكا